0: Unutma. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar.
1: This is Ankara Radio 97.7 FM.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: سامر دديزة
2: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

خبزت قناثة وخلي زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقينة بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواءها الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

عمزقزق ياثت برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: bonito. Ele...
1: صباح جديد ينير عتمة الحياة، صباح يحن إليك ويكتب في عينيك أجمل قصيدة، صباح الحب والصفاء، صباح الإخلاص والوفاء، صباح الشوق للقاء، صباح يتعانق فيه الورد ويرسم ابتسامة الحياة نبضا تدق له القلوب عبر المسافات. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

صباح الحب للحياة، صباح الأرواح اللي تؤمن أنه كل يوم جديد يحمل فرصة جديدة وضحكة وبداية أجمل. مهما كانت أيامنا البارحة متعبة، يبقى الصباح رسالة أمل تقول لنا أنه هناك وقت أنه تحلم، أنه تحب، وأنه تعيش بقلب أجمل وأخف. قدم توخن هوية برختا كل شمانا وخزيانا من برس قالد عنكا وراديو لذبذبت شو توشي بوينت شو طلب اختاوخ طالوخن يوما مليا من بير طاوة. وصباح الخير والسعادة والأمل لكل مشاهدينا ولكل مستمعينا. نتمنى لكم يا رب بداية يوم جديد مليان من الصحة والتفاؤل والسعادة والأمل في الحياة، وأهم شيء أنه القلب يكون نابض بالحب والأمل حتى أنه تستمر الحياة على أجمل ما يكون.

صباح الخير أكيد لمخرجنا سان ولكل من دي شاهدنا حاليا على البث اللايف وكل من دي سمعنا من خلال صوت الراديو. اليوم طبعا أكيد راح يكون عندنا موضوع مهم حقيقة جدا واللي يمكن الأغلب يعانون منه في المجتمع، المشاكل البيئية اليوم اللي تصير، التلوثات، المظاهر للأسف الغير جميلة اللي دا نشوفها اليوم في الشوارع، النفايات اللي تنرمي في كل مكان وفي حين أكو مكان مخصص لها. حقيقة يعني أصبحت هاي الظاهرة للأسف يعني منتشرة، وإحنا في 2026 فأكيد لازم يكون لنا فد وقفة حقيقية، سواء كان كمجتمع كحكومة كمسؤولين، لكل فرد أنه اليوم كيف ممكن أنه هو يخلق بيئة نظيفة متوازنة، يحافظ على نظافته ويساهم بنفس الوقت أنه يساعد عمال النظافة المساكين هاليوم اللي يجون لما يلمون تكرم النفايات الصبح، المظاهر اللي يشوفوها والصعوبات اللي يعانوها والنفايات اللي ترمي بطريقة بشعة جدا داخل الحاويات، ممكن بيها مواد زجاج تجرح الإيد، ما تنلف بطريقة صحيحة، تنشمر بالأرض وتجي القطط السائبة أو الحيوانات السائبة وتوزعها كلها بالشارع، وبالتالي راح تضر أكيد يعني الشخص وتضر الجار، وأيضا حتى تشوه يعني جمالية منظر الشارع وتؤدي إلى البشاعة وغيرها. بصراحة كثير من المشاكل اليوم يمكن أغلبكم ما تخفى عنكم وموجودة هاي الظواهر أنتوا دا تشوفوها. فاليوم إحنا راح يكون عندنا أكيد ضيفة راح نتكلم كيف ممكن اليوم إحنا نقدر نستفاد وممكن إحنا كشباب ومجتمع نحمي البيئة من خلال الاستفادة من هاي المخلفات اللي تصير من المواد، وشنو هي الطرق اللي إحنا اليوم نقدر بيها إنه نحمي بيئتنا ونحمي أطفالنا ونحمي الأجيال القادمة من المخاطر الصحية اللي يوم دا نتعرض لها، سواء من خلال الاستفادة من هاي المخلفات اللي تصير من المواد، وشنو هي الطرق اللي إحنا اليوم نقدر بيها إنه نحمي بيئتنا ونحمي أطفالنا ونحمي الأجيال القادمة من المخاطر الصحية اللي يوم دا نتعرض لها، سواء كانت الأمراض المزمنة،

فكيف إحنا اليوم مسؤولين أمام الله والمجتمع وأمام الآخرين أنه نحافظ على هذه البيئة بطريقة أجمل. لذلك اليوم أيضا نحب أنه تشاركونا آراءكم استفساراتكم، كيف ممكن أنهم كل شخص بيكم راح يقدر يكون هاليوم هو له دور أساسي في حماية البيئة. إذا عندكم أفكار أنه شلون إحنا ممكن نستخدم أو نستفاد من المواد الموجودة في إعادة تدويرها، تقدرون تنطون آراءكم من خلال الاتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجوائز فعدنا جائزة واحدة مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.

0: يا أنا أول اتصال. صباح الخير.
1: شلونكم؟ إن شاء الله بخير.
0: يا أهلين أخ رياض، صباح الورد، شلونك أنت؟
1: طبعا اليوم موضوعكم كلش جميل، أنا حبيت أشارك به.
0: يا أهلا وسهلا بك، وأكيد نحب نسمع رأيك. نسمع رأيك عزيزي.
1: يعني بالنسبة لموضوع النظافة، أعتقد هو موضوع ثقافة ووعي بالبداية. يعني بالضبط. اليوم إحنا شلون نحافظ على النظافة؟ أنا إذا اليوم أحافظ على نفسي بالبداية، وكل واحد بينا يحافظ على نفسه ونظافته ونظافة بيئته، فإحنا هذا يعني بالتالي إنه تنحافظ أو تنساعد عمال النظافة بكل شيء. يعني اليوم أنا إذا أعلم أولادي، أعلم أخوتي إنه ما نذب النفايات بالشارع، نحافظ على نفسنا، نحافظ على بيئتنا. زين، هذا موضوع ثقافة، هذا موضوع وعي. فاليوم كل واحد فينا إذا يكون عنده هذا الوعي، إحنا اليوم بهذا الوعي نقدر نحافظ على بيئتنا. فما مجبور أني أروح مثلا أشيل نفايات غيري، لا، اليوم إذا حافظت على نفسي وإنتي وأني وكلنا نحافظ على نفسنا ونظافتنا، فهي بالتالي البيئة راح تكون نظيفة. زين، يعني اليوم إذا أني مذبت نفايات مثلا بالشارع وغيري مذب نفايات بالشارع وغيري علم أولاده ما يذبون الوسخ، أكيد ما راح يجي. زين، وراح تكون بيئتنا نظيفة من كل النواحي. صح؟
0: صحيح، أكيد. لك أحيانا أخ رياض همين من الضروري واحد، أكو بعض الأشخاص، يعني خلينا نقول أكيد يعني نستثني هاي الحالات مستثنية، ممكن هو عنده هاي الطبيعة، يعني هي عادة به أنه ما يشمر الشغلة بمكانها إلا يشمر بصفة بصفة الحاويات. أنا شايفة بعيني هيك ناس. بس أنت شلون تنطي له هذا درس؟ يعني إذا أنا اليوم مثلا من الممكن قد أضطر أنه أشيل النفايات، أنا مسوية هذا الموقف، شفت شخص أمامي إجا وطرب شمال الشغلة، فأنا سويت قدامه، أخذت البطول قلت له مو هاي الحافظة يمك، ليش ما تشمر هنا؟ أنا حرشته في نفس الوقت، لأنه إذا إحنا اليوم هم نسكت عن الغلط نعتبر مشاركين بالغلط. صح؟
1: أكيد أكيد 100%. أنا يعني أحب أنه ينفر الغرامات على هذا الشيء أو يتعاقب الشخص مثلا. يعني اليوم الشخص أنا اللي أشوفه يذب النفايات مو مكانها، يمكن راح أعاقب ساعة زماني للنفايات مال المكان اللي هو ساكنها، من ضمن يعني المكان اللي هو بيها، على مود يتعلم. لأن احنا اليوم هذا ما تنقص من قيمتنا، لا بالعكس، اليوم أنا إذا حافظ على نفسي وبيئتي، هذه صحة إلي، صحة لأولادي، صحة للمجتمع مالتي، نظافة مدينتي.
0: أكيد طبعا.
1: فأني يعني من وجهة نظري أنه أكو دورات توعوية بهذا الموضوع. ثاني شيء، أكو غرامات وأكو أشياء أخرى نقدر إحنا نوعي بها المجتمع. يعني
0: بالضبط. بس أنا أحب أبشرك أخ رياض، يعني موضوع الغرامات، يعني البارحة أصلا مديرية المرور بالإقليم قررت أنه تفرض غرامة 40,000 دينار على كل واحد راح يرمي. فأبشركم من هسه وأقول لكم، أخاف اللي ما سامع اللي ما منتبه على البوست، ديروا بالكم، قطفوا الجيجارة، الجلاس، الغيرها.
1: أني أولادي بعد كانوا صغار، يعني هذا الحكي يمكن بعد يعني قبل 5 سنين أو هيش، بعد كانوا صغار.

0: في يوم من الأيام كان ابني قاعد لي ورا بالسيارة، فده يجرب إنه يفتح الشباك يرمي له فتشر. قلت له لا با، قلت له إذا ذبيت هاي الشغلة من السيارة مباشرة إنه راح يجون البوليس على البيت يمنا راح يفرضون غرامة عليه. فمن ذاك الوقت معلمهم إنه أي شغلة مثلا تاكلوها بالسيارة أكو كيس صغير إحنا نقدر نخليها بالكيس،
1: حلو.
0: ومن نوصل للبيت نخليها بالحاوية.
1: حلو حلو، لأنه شوف الأخ رياض هسه أنت مثلا استخدمت هاي النقطة اللي هي كلش حلوة. أكو للأسف شي سوي مثلا، يعني من تيجي تقول له ليش مثلا دا تشمر هذا مثلا البطل بالشارع، مو هسه مثلا عندك أنت بالسيارة احتفظ بيله بما تنزل الذبة بالحاوية. هو شنو يبرر؟ يلا يا معود هي المنطقة كلها وسخة، بقت علي الكل دا يشمر بالقاع، بقت علي هي هنان الكارثة. يعني
0: من الثقافة زين، يعني كلش كلش دور الوعي بالمجتمع كلش قوي زين.
1: بالضبط بالضبط،
0: هي هاي الشغلة، يعني الدورات كلش مهمة، الغرامات همينة، الشخص المسيء خلي نقول لازم يتعاقب.
1: بالضبط.
0: إذا يتعاقب مرة ما راح يكررها مرة ثانية.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. أني هواية أشكرك أخ رياض وأتمنى لك نهار سعيد. تحياتي تحياتي لك عزيزي،
0: شكرا على مواضيعكم البناء.
1: الله يسلمك عزيزي، شكرا لك أنت السلام. أيضا مع السلامة. الله وياك.

0: ورجع الاتصال ونقول له صباح الخير.
1: صباح الخير أخت مريم.
0: يا صباح الورد. أهلين أخت منى. صباح النور. شونك عزيزتي؟
1: حبيبتي أنت شونكم؟
0: إحنا زينين. إذا أنتوا زينين عزيزتي.
1: هلو عزيزي، الله يسلمك. شكرا، إن شاء الله نهاركم سعيد ومبارك.
0: حبيبتي على الجميع يا رب. نسمعك تفضلي.
1: هلو حبيبي. إيه حبيبي، موضوعكم هاليوم كلش حلو ومفيد بنفس الوقت. طبعا يعني هاي التوعية بالنسبة للشباب أكيد ضرورية، يعني لأن هم هسه بالوقت الحالي يعني هم المفروض يعني شباب، وإذا تعلموا هالشكل يعني النظام والحفاظ على صحة البيئة، فهم أيضا راح يشؤون جيل جديد يعني يتعلم منهم شون ما هم يعني كانوا، لازم يتعلم منهم الشيء الصحيح المفروض.
0: صح. طيب نعم. احنا ست منى، يعني انت اكيد كأم، الأم نعرف انه لها دور كلش كبير انه شون تعلم نعم. اولادها يحافظون على نظافة المدينة، نظافة البيت، نظافة الممتلكات. احيانا هواي اشوف اطفال يعني للاسف يعتبر انه مثلا رمي النفايات بالارض او بالشارع هو فتشي اعتيادي، وتشوف الاهل ما يحاسبون، يعني الأمية مثلا دا تشوف ابنها او الاب دا يشوف ابنه بس ولا كانما يعني هم هم دا يجون ويشمرون زين. فاحنا شلون ممكن نخفف هيك حالات؟ شلون نوعي الاهالي؟
1: نعم هاي كل شيء يعني شغلة يعني مو صحيحة وغلط أكيد. فيعني يعني مثل ما واحد يحافظ على نظافة بيته ويعني يعلم أولاده الشيء النظيف الصحيح، راح يتعلمون يعني أيضا بأي مكان بالشارع، يعني في أي مكان يكونون راح يتعلمون يعني اللي علموه الأهاليهم لهم.
0: نعم. تماما أيه. حبيبتي أخت منى أشكرك عزيزتي. هلو. وأتمنى لك نهار سعيد. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا حبيبتي.
0: يا أهلا وسهلا. مع السلامة. الله يعافيك.

0: اتصال آخر. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير.
1: ألو
0: صباح الخير خالدة.
1: صباح النور صباح الأنوار.
0: شونش خالدة؟
1: الحمد لله والله نشكي الرب بعد شوية هذا عندنا انزلاق شوية شوية
0: طيبينه. لا لا لا يلا إن شاء الله تصيرين أحسن يا ربي. هاي بعد معاند وياك.
1: دائما
0: يبدي يحبك هواية.
1: مبين.
0: الله ينطيك الصحة والعافية حبيبتي.
1: تسلمين حبيبي تسلمين. حلو يعني الموضوع عن محور بالنسبة لدور الشباب في خدمة البيئة بالمجتمع يعني كلش حلو. بالنسبة لي ما أعرف أنا بالنسبة لي أهم شيء الوعي البيئي هو الشباب هو مشاركة الأنشطة التوعية يعني مثل يعني هي اعتيادي مثل ما ذكرت تنظيف الشوارع أو ابتكارات للحدائق العامة من زراعة من تطورات ما يعني متغير يعني مو بس الدعم للتنظيف يعني أو يعني مثل أقولهم اشتجاع
0: التشجير
1: التجير. وعندنا بالنسبة للشباب وخاصة هذا يعني الجيل هي تقنيات الطاقة الشمسية اللي بأنظمة الذكاء الاصطناعي والتوعية يعني أهم شيء التوعية الشباب بين الشباب يعني
0: بالضبط
1: يعني هو وسائل بالنسبة لنا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي هو اللي نشر التوعية وقضايا البيئة يعني هذا شيء مهم بالنسبة للبيئة يعني والشباب مثلا يعني خاصة اللي عنده قرار عنده مثلا مشروع بعض اللي يشاركون بينه يعني الشبيبة لتطوير البيئة من خلال المجتمع مثلا أنا أشوف الأنشطة المدرسية هم حلوة يعني
0: مهمة جدا أكيد
1: حملات تنظيمية يعني البيئة مثلا المسؤولين الجماعيين تطوع يعني يعني الحفاظ على مثل ما أقول الحدائق مو تشجير التنظيف الحفاظ على الحدائق تختلف عن أن أشجر أنا
0: أكيد عارفة. أكيد هي الحفاظ يعني بعد أهم يعني هو أنت أكيد واحد يعني من ينتهي من مرحلة التشجير راح يحتاج بعدين أنه شلون أنت تعتني يعني بهاي الأشجار تعتني يعني بهذا المكان يعني
1: بعد التشجير أنا أحافظ وأعتني بهاي أموري أنا قمت بها يعني حتى حلو منظرة للبيئة وللمجتمع
0: بالضبط.
1: حلو هذا العمل خاصة أنا بالنسبة لي بالصيف يعني هاي الحملات دائما تصير بالعطل يعني اللي يكون الطلاب يكونون الشباب متفرغين اكثر من الشتاء يعني
0: صح من يكون مدارس ودوام
1: التجميل والورد والزراعه وبعض البرامج اللي هم يتواصلون بها على التواصل الاجتماعي يصنعوا مثل ما اقول قرار يعني صانعي القرار يعني حلو هاي الامور
0: بالضبط بالضبط بالضبط أكيد حبيبتي خالدة نشكرك على اتصالك عزيزتي وأتمنى لك نهار سعيد عيوني
1: مع السلامة تحياتي للكاد وللمخرج
0: سلام الله وياك حبيبتي مع السلامة مع السلامة طبعا أكيد إحنا مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا وننتقل وياكم الآن إلى أولى فقراتنا وهي فقرة الطقس.

نبدأ أكيد مع أربيل. ستكون درجات الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية، حيث ستكون الأجواء ربيعية ومعتدلة مع طقس لطيف مساء. دهوك درجات الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس مستمرا وكذلك ربيعيا وأجواء مناسبة للتنقل والخروج. السليمانية درجات الحرارة العظمى سوف تكون 25 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء معتدلة مع غيوم خفيفة وطقس منعش خلال الليل. كركوك درجات الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء دافئة نسبيا نهارا ومعتدلة مساء مع نشاط خفيف للرياح. الموصل درجات الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس ربيعي جميل وصحو أغلب ساعات اليوم. بغداد درجات الحرارة العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء حارة نسبيا ظهرا ومعتدلة ليلا. وختامها مع البصرة، سوف تكون درجات الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس حار ومشمس نهارا ودافئ مع رطوبة أوضح خلال الليل.

أكيد طبعاً مستمرين معكم مشاهدينا ومستمعينا، وأحب أصبح اللي دا يشاهدونا حالياً على البث اللايف. ومثل ما قلنا طبعاً من الأشياء اللي كلش فرحتني يعني البارحة، المنشور اللي أنا شفته حقيقةً على المديرية المرور في أربيل، حتى نرجع نعيدها مرة ثانية إذا بعض ما شاهدوها، أنه قررت أنه تفرض غرامة قدرها 40,000 دينار على كل من يقوم برمي النفايات من السيارات أو الدراجات في الشوارع، حيث أكدت مديرية المرور أن المخالفة سوف تسجل عبر أجهزة وكاميرات المراقبة، كما يحق لرجال المرور فرض الغرامة مباشرة واعتماد مقاطع الفيديو طبعا المرسلة من المواطنين. يعني هذا الشيء بصراحة من النقاط الجميلة جدا واللي شفتها ضرورية، لأنه أعتقد مع الأسف أحيانا إحنا نقول المرات مثلا التنبيه قد ما ينفع، يعني ممكن أكو شخص واحد يتكلم وياه مرة مرتين ثلاثة، ولكن أعتقد أحيانا فرض القوانين الصارمة قد يجيب بنتيجة، لأنه بعض الأشخاص للأسف يعني ما أعتقد هو من نوع اللي يقدر يتفهم حضاريا أو يجي خلينا نقول إحنا على الطريق بطريقة حضارية، ممكن أحيانا يحتاج إلى استخدام القوة، وإحنا ما نقول هنا أن القوة الجسدية ولكن هي قوة القانون اللي تخلي أي إنسان تردعه عن الخطأ، وكذلك أنه يتعلم شلون يتعامل مع الأمور بطريقة صحيحة. فأكيد كل الشكر لمديرية المرور على هذا القرار الجديد، وإن شاء الله نتمنى ونتأمل أنه يبقى جاري التطبيق مو بس على السيارات، بل وإنما حتى تفرض الغرامات على كل الأزقة والشوارع في كل مكان الشخص يسوي مخالفات من هذه الناحية وما يحافظ على البيئة. ولكن أيضا أطلب من مديرية المرور أنه مو بس يركزون على هذا الموضوع، يركزون أيضا على الموضوع المطاعم. اليوم المطاعم للأسف بعض المطاعم ويمكن الأغلبية يشاهدوها في عنكاوة، الحاويات المخصصة لها تكون بطريقة جدا فوضوية، ما بها غطاء وروائح تطلع مناك، ونشوف مجموعة القطط والمتسولين المساكين اللي ما عنده أكل يروح ينخبش هناك. أنا شايفة هاي الظاهرة بعيني، نتمنى أيضا من أصحاب المطاعم أنه يعالجون هذه الظاهرة الغير صحية وغير جميلة، أنه أمام المطاعم دي يحطون حاويات كبيرة وتطلع منها الروائح وتطلع منها الذباب، وهاي بالتالي وين دا تروح؟ أصلاً دا تروح على الأشخاص اللي دا يستنشقون هذه المواد، هم قريبين على المطعم دا يأكلون. فأعتقد هاي أيضاً ظاهرة غير صحية، نرجى من كل المعنيين بهذا الموضوع وجهات الرقابية المسؤولة على مراقبة النظام الصحي ونظافة المطاعم أن تنتبه أيضاً مو فقط في داخل المطاعم، تنظر إلى خارج المطاعم وين الحاويات، شلون موضوعها، شلون الزبل محطوط بيها، حتى أيضا يكون أكو مخالفات لكل من يستخدم أو يسيء أيضا رمي النفايات في داخل هذه الحافظات الكبيرة. ونحب أيضا نذكر مشاهدينا ومستمعينا أنه بإمكانكم أن تبدون بآرائكم حول موضوعنا اليوم عن دور الشباب والمجتمع بشكل عام في حماية البيئة من خلال الاتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033، وأكيد خدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجوائز فحيكون عندنا جائزة واحدة مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.

نبدأ مع مولود برج الحمل. سوف تشعر اليوم بطاقة قوية تدفعك لإنجاز الكثير من الأعمال المؤجلة، وقد تجد نفسك أمام فرصة مهمة لإثبات قدراتك أمام المسؤولين. أما عاطفيا، العلاقة العاطفية تحتاج منك إلى هدوء أكثر وتفهم لمشاعر الطرف الآخر، وإذا كنت مرتبطا فحاول الابتعاد عن فرض آرائك بشكل دائم. برج الثور، الاستقرار المهني سوف يعود تدريجيا بعد فترة من الضغوط، وقد تنجح في ترتيب أولوياتك بطريقة أفضل، فهو يوم جيد لاتخاذ قرارات مالية أو مهنية طويلة الأمد. أما عاطفيا، تبحث عن الأمان والصدق أكثر من أي وقت مضى، وقد تحتاج إلى جلسة صريحة مع الشريك لتوضيح بعض الأمور العالقة. برج الجوزاء، يوم مليء بالحركة والاتصالات واللقاءات المهمة، حيث لديك قدرة كبيرة على الإقناع، وهذا ما سوف يجعلك تنجح في التفاوض أو عرض أفكارك أمام الآخرين. أما عاطفيا، تشعر بحاجة إلى التجديد في علاقتك العاطفية، وقد تخطط لقضاء وقت مختلف مع الشريك، وهذا سوف يكون في صالحكما. برج السرطان، قد تشعر ببعض الضغوط نتيجة لتراكم المسؤوليات، ولكنك قادر على تجاوز ذلك إذا نظمت وقتك جيدا. هناك دعم قد يأتيك من شخص نافذ أو زميل يقدر جهودك. أما عاطفيا، تميل اليوم إلى الحساسية الزائدة، لذلك لا تفسر كل كلمة بطريقة سلبية، فالشريك يحاول التقرب منك أكثر. برج الأسد، الأضواء مسلطة عليك اليوم، وقد تحقق تقدما واضحا في عملك أو تحصل على إشادة مهمة. ثقتك بنفسك مرتفعة، وهذا سيساعدك على فرض حضورك بقوة. أما عاطفيا، تعيش أجواء رومانسية جميلة، وقد تتلقى اهتماما مميزا من الشريك، وهناك أيضا فرصة للبعض الدخول في علاقة تبدأ بالإعجاب السريع وتتطور تدريجيا. برج العذراء، التفاصيل الصغيرة تشغل بالك لهذا اليوم، وقد تنجح في اكتشاف خطأ أو معالجة مشكلة مهمة في العمل، فهو يوم مناسب للتخطيط والترتيب والاهتمام بالأمور المالية والإدارية. أما عاطفيا، تميل إلى التفكير كثيرا قبل التعبير عن مشاعرك، لكن الشريك يحتاج منك إلى وضوح أكبر، وقد تشعر أحيانا بالحيرة بين العقل والقلب اتجاه الشريك. برج الميزان، العلاقات المهنية تلعب دورا أساسيا لهذا اليوم، وقد تستفيد من لقاء أو تعاون جديد يفتح أمامك أبواب مهمة. لا تؤجل قراراتك كثيرا حتى لا تضيع الفرص. أما عاطفيا، الأجواء العاطفية أكثر دفئا لهذا اليوم، وهناك فرصة لتقوية العلاقة أو حل خلاف قديم بينك وبين شريك، حيث سوف تكون الأجواء هادئة وراقية، وقد تلفت الانتباه الشريكة بأسلوبها المختلف. برج العقرب، قد تواجه بعض التحديات أو المنافسة القوية، ولكنك تملك القدرة على التعامل بدهاء وذكاء،
حافظ على أسرارك المهنية ولا تكشف خططك للجميع. أما عاطفيا، مشاعرك عميقة لهذا اليوم، وقد تميل إلى الغيرة أو التملك بشكل أكبر. حاول أن تمنح الشريك مساحة من الحرية. برج القوس، هناك رغبة في التغيير والتجديد في محيط العمل، وقد تفكر بالسفر أو التعلم أو خوض تجربة مهنية مختلفة، حيث هو يوم جيد للمبادرات الجديدة والتوسع في العلاقات العملية. أما عاطفيا، الأجواء العاطفية مرحة وخفيفة، وقد تعيش لحظات جميلة مع الشريك. كذلك قد يلتقي البعض بشخص يشاركه نفس الاهتمامات والطموحات. برج الجدي، التركيز والانضباط يمنحانك تقدما واضحا هذا اليوم، وقد تنجح في إنهاء مهمة صعبة كانت تسبب لك القلق. هناك أيضا فرصة لتحسين وضع مالي أو الحصول على دعم مهني مهم. أما عاطفيا، قد تبدو باردا في التعبير عن مشاعرك رغم اهتمامك الحقيقي، فحاول أن تكون أكثر قربا وحنانا مع الشريك. برج الدلو، أفكارك المبتكرة سوف تجذب الانتباه، وقد تحصل على فرصة لعرض مشروع أو العمل ضمن فريق جديد، فلا تخاف من الاختلاف، فهو سر تمييزك لهذا اليوم. أما عاطفيا، تحتاج إلى مساحة خاصة بعيدا عن الضغوط، ولكن لا تجعل الشريك يشعر بالإهمال، فقد يبدي ذلك بعض المشاكل بين الطرفين. لذلك حاول أن تهتم أكثر بالشريك وأن تستمع إليه. وختامها مع مولود برج الحوت، حدثك قوي جدا لهذا اليوم، وقد يساعدك على اتخاذ قرار صحيح في الوقت المناسب. هناك فرصة لتحسين أوضاعك المهنية إذا ابتعدت عن التردد والخوف. أما عاطفيا، الرومانسية تسيطر على أجوائك، وقد تعيش لحظات مميزة تقربك أكثر من الشريك. أما إذا كنت عزبا، فقد تدخل في قصة تحمل الكثير من المشاعر والأحلام الجميلة.

0: مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا، ورح ننتقل وياكم الآن إلى التقرير اللي عدى الكادر الإعلامي لعنكاوا راديو حول موضوع حماية البيئة، وبعدها أكيد رح نستقبل ويانا ضيفتنا في داخل الاستوديو حتى نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، فخليكم ويانا. في زمن أصبحت فيه التغييرات المناخية والتلوث تهدد صحة الإنسان ومستقبل الأجيال، حيث لم تعد حماية البيئة مسؤولية جهة واحدة فقط، بل أصبحت واجبا مشتركا بين الشباب والمجتمع والحكومة. فالبيئة النظيفة ليست مجرد منظر جميل، بل هي أساس الحياة والصحة والاستقرار. ويعد الشباب اليوم القوة الأهم في نشر الوعي البيئي من خلال مبادرات التطوعية وحملات التشجير وتنظيف الأماكن العامة، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة الحفاظ على الطبيعة. أما المجتمع فله دور أساسي يبدأ من أبسط التفاصيل اليومية، كالتقليل من استخدام البلاستيك وعدم رمي النفايات في الشوارع والأنهار، والاهتمام بإعادة التدوير، وكذلك ترشيد استهلاك الماء والكهرباء.
1: طبعا هو المجتمع هو الأساس يعني بالمحافظة على البيئة، وبالتعاون يعني بين أفراد المجتمع كله بيكمل بعضه. فنحن كمجتمع لازم أنه مثلا نبحث عن الشيء اللي يخلي البيئة نظيفة. فمثلا يعني على مستوى يعني أنه السيارات يعني لازم نبحث، يعني هلأ السيارات الحديثة أغلبها مثلا على الكهرباء تشتغل، فيعني إذا منجيب نحن السيارات تشتغل على الكهرباء فهي على أول مستوى يعني تخفف تقريبا 25% من تلوث المولدات. الحمد لله لغوة يعني هاي كان كمان عندك مستوى دور كبير يعني على في تلوث البيئة. بعدين بيرجع عنا مثلا مخلفات البيوت، بقايا الأكل، بقايا المنظفات، بقايا هاي لازم يكون يعني مثلا كل شيء لحال، مثلا الأكل لحال، القطع مثلا المنظفات لحال بالوقت الدبوة، ويكون في إعادة تدوير إليه.
0: إعادة تدوير يعني قصدك هنا يكون أكو مصانع مخصصة لإعادة تدوير المواد،
1: وقت يكون في عندنا مصانع لإعادة تدوير فهي بتحل نسبة كبيرة من التلوث. وبعدين يعني الباقي ما فينا نحله نحن، هاي بيد ربنا بيحل.
0: شكرا جزيلا حضرتك.
2: أهلا وسهلا. حقيقة دور الشباب دور مهم، لكن هو مو كافي انه يكون الوعي من داخل العقل الشبابي وحده، يعني يحتاج توعية تجي من البيت. فهذا المفهوم ينطلق من تربية الأهل، فهي يكون إمكانية الأهل شقد تقدر تأثر وتوعي وتثقف الأجيال القادمة، والأجيال القادمة توعي في يعني اللي بعدها بهذا الموضوع. موضوع مهم البيئة اليوم بالعراق خصوصا، كذلك الوعي الشخصي للفرد أنه يعني يذبون مثلا الوساخة بالشوارع. مثلا أنا قبل كم يوم شفت بالشارع مالتنا بنات دي يفوتون، يعني فاتوا مسافة بس شفت هاي القشور مال الآيس كريم مذبوبة بالشارع قدام بيتنا يمين السيارة، فشفتهم هم دي يأكلون. أنا قبل شكيت بيهم، رحت عليهم قلت لهم أنتوا ليش تبيتوا هذه بالشارع؟ مو أنتوا كبار ويعني وفاهمين وواعين، يعني ليش سويتوا هيك؟ فهم نكروا، اثنين من عندهم نكروا، واحدة كان تقول أوكي إحنا آسفين، اعترفت لأنه شافوا أنه المسألة ما بيها يعني يعني مهرب. لذلك هذه يعني ظاهرة غير حضارية بالأساس، وتجي من قلة الوعي والثقافة من داخل البيت ومن داخل الفرد نفسه هو. فهذا الموضوع مهم جدا، يحتاج إلى حملة كبيرة من صفحات التواصل الاجتماعي، من الجهات المعنية اللي تقوم بالدور التثقيفي على دائر مليم، يعني لأنه لو هذه الوضعية تبقى هيك أكيد راح تبقى الوضعية كما هي، راح تسوء أكثر وأكثر في أسوأ جو أو أسوأ طقس ممكن يصادفنا، مثل ما صار عندنا بالأمطار بالفترة الحالية الأخيرة بهذه السنة. شفنا هواية مدن خرجت عن الخدمة بسبب يعني الملوثات اللي أو الأوساخ اللي كانت محشورة بداخل المجاري، كان أكو سبب كبير بسبب هذه الأوساخ محشورة بالمجاري، وهذا تيجي من يعني قلة السوع المواطن ودوره بالمجتمع.
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا، أهلا وسهلا.
0: وفي المقابل تتحمل الحكومة مسؤولية كبيرة عبر سن القوانين التي تحد من التلوث ومراقبة المصانع والمخلفات وزيادة المساحات الخضراء، وكذلك دعم مشاريع الطاقة النظيفة، إضافة إلى جانب نشر التوعية البيئية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام. إن حماية البيئة ليست خيارا بل هي ضرورة للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، وعندما يتعاون الشباب والمجتمع والحكومة معا يمكن بناء بيئة أنظف وحياة أكثر استقرارا، لأن الأرض التي نحافظ عليها اليوم ستكون الوطن الآمن لأبنائنا غدا. كانت وياكم مريم عماد من عنكاوا راديو. طبعا أكيد بعد هذا التقرير اللي سمعتوه حضراتكم، ننتقل الآن ويا ضيفتنا في الاستوديو الست سعدية فليا حسوم، مسؤولة جمعية حماية الإنسان والبيئة. صباح الخير ست سعدية.
3: صباح النور ست مريم، أهلا وسهلا بيك.
0: طبعا أكيد أول شيء نحب نرحب بيك كضيفة عزيزة في عنكاوا راديو في برنامجنا اليوم، وبصراحة بسبب أنه كثرة الطلب على هاي المواضيع و ملاحظة أنه هواية من الناس اليوم شوية عدة خلينا نقول تذمر وامتعاض وانزعاج من موضوع البيئة والمشاكل البيئية، فحبينا أنه نتكلم عن هذا الموضوع. بس قبل ما أنه إحنا ندخل في تفاصيل الموضوع السعدية، أحب أول شيء أنه تعرفين بحضرتك يعني للمشاهدين أكيد حتى نعرف السعدية.
3: تمام. أنا خبيرة مهندسة كيميائية سعدية فليا حسون، رئيسة ومؤسسة جمعية مع لحماية الإنسان والبيئة من عام 2005. أشتغل بهذه الجمعية
0: أسستوها
3: على
0: 2005
3: العراق. حلو. يعني 21 سنة صار.
0: حلو ما شاء الله. إذا سعدية شنو أبرز الأهداف اللي أو خلينا نقول الرؤى اللي أساسا موجودة في داخل الجمعية، الهدف الأساسي شنو كان؟
3: طبعا من تأسيس الجمعية حطينا مجموعة حطينا رؤية ورسالة للجمعية ومجموعة أهداف اللي تركز على كيف ممكن أنه نمكن الأفراد شباب ونساء ويافعين يافعات وبمختلف المستويات كيف ممكن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع يعملون على إحداث التغيير، لأنه إحنا مؤمنين أنه التغيير لا يمكن أن يأتي من خارج العراق، التغيير يجب أن يأتي من أنفسنا إحنا. فتمكين الشباب وتمكين فئات المجتمع على أن يكونوا أعضاء فاعلين في حماية البيئة وفي نشر الوعي، هذا هو الرؤية الأساسية، وفي بناء عراق مستدام يحصل به الجميع على حقوقه وينعم ببيئة آمنة وسليمة.
0: جميل سعدية، إذن برأيك شنو أكثر المشاكل حالياً اللي تشوفيها البيئية اللي موجودة بالأخص في العراق؟ وهل تشوفين أنه أكو فرق ما بين قبل 2003 والآن؟ وين نسبة التلوث أقوى؟ هل هي سابقاً كانت أم الآن النسبة هي أكبر؟
3: شوفي، إحنا ما نقدر نربطها بهذا العام. موضوع التلوث البيئي وموضوع التدهور البيئي على مستوى العالم أصبح علامة خطيرة جدا، واللي وصفها الأمين العام للمتحدة بأنه إحنا نعيش حالة طوارئ كونية، حالة طوارئ مناخية. وحالة الطوارئ تعني أنه إحنا واصلين إلى الحدود القصوى من قضايا التلوث ومن قضايا المشاكل البيئية اللي تواجهنا نتيجة التغيرات المناخية. والتغيرات المناخية واحد من التحديات الكبيرة اللي يعيشها العالم كله، والعراق على وجه الخصوص باعتباره الدولة بالتسلسل رقم 5 على مستوى العالم بهشاشة تجاه التغيرات المناخية. وإحنا نشوف مظاهرها، عندنا شح المياه، عندنا التصحر، عندنا الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة. اليوم العراق دا يسجل في بعض مدنه الجنوبية على مستوى العالم درجات قياسية بارتفاع عن معدلات الطبيعية. الجفاف، فقدان الأراضي الزراعية، كل هذه المشاكل، عواصف الغبارية اللي إحنا نعاني من عدها
0: بالضبط.
3: فكل هذه واحدة من يعني التحديات اللي تواجه البلد واللي تتطلب من عدنا أنه كلتنا نكون واعين لهذه المخاطر ونباوع لها كمشكلة لازم نبحث عن حل، ليس فقط أنه نباوع على المشكلة كمشكلة ونبقى نتعرض لهذه المشاكل، ولكن كيف يمكن أن يكون لنا دور في إيجاد الحلول لهذه المشاكل.
0: طيب إذا السعودية المخلفات البيئية هاي اليوم اللي تنتج من خلال المصانع والمعامل، ومثل ما قلت يا حضرتك يعني حتى اليوم للأسف مثلا في بعض المناطق بدل ما أنه يزيدوا موضوع التشجير صار أكو قطع للأشجار واستغلالها وظاهرة التصحر، شنو أخطر نوع من أنواع خلينا نقول المخلفات أكثر تأثيرا على صحة الإنسان؟
3: موضوع قطع الأشجار، هو إحنا نعرف إنه الأشجار هي رئة الكوكب اللي هي تنطينا الأكسجين وتأخذ ثاني أكسيد الكربون اللي هو المسبب الأساسي لكل هذه المشاكل. ارتفاع نسب ثاني أكسيد الكربون بطريقة غير مسبوقة هو اللي سبب لنا كل هذه عمليات الاحترار وارتفاع درجات الحرارة والتطرف بالمناخ، أكو فيضانات في مكان، أكو جفاف في مكان، أكو حرائق في مكان آخر. فموضوع التغير المناخي هو واحدة من أخطر هذه المواضيع أو المشاكل اللي تواجهنا. موضوع النفايات، إدارة النفايات اليوم احنا عندنا العالم دي يزداد عدد سكانه، وبالتالي ازداد الإنتاج لتغطية احتياجات الناس، وبالنتيجة راح تتحول كثير من عندها إلى نفايات. اليوم موضوع إدارة النفايات هي واحد من المواضيع الأساسية اللي يجب أيضا أن تضع في خطط الدولة وفي استراتيجياتها كيفية إدارة النفايات والاستفادة من عندها. اليوم النفايات احنا نصنفها كنفايات، العالم بدأ يصنفها كمواد أولية ذات قيمة، يجب أن تعاد مرة ثانية إلى الاقتصاد وإلى المعامل حتى ننتج من عندها مواد ثانوية أو مواد أخرى ممكن الاستفادة من عندها. وتبقى بالنهاية مسألة الوعي واحدة من أخطر المشكلات البيئية اللي احنا نواجهها، لأن لو كان عندنا الوعي الكامل بهذه المشاكل وكيف ممكن أن يكون عندنا دور احنا كأفراد، ليس فقط كحكومات، حتى احنا كأفراد عندنا أدوار كلش مهمة. صح. كمنظمات مجتمع مدني عليها أيضا المهمة الأكبر بالتوعية وبتحفيز الناس وتحفيز الشباب وتشجيعهم على العمل في قضايا البيئة وتشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار في قضايا البيئة. فكل هذه الأمور هي واحدة من التحديات اللي احنا نواجهها في بلدنا.
0: جميل. سعدية رح ناخذ اتصال ونرجع أكيد تمام. نتكلم عن موضوع إعادة التدوير، نقول ألو صباح الخير.
4: ألو صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين،
0: يا هلا كلتهم، صباح الخير غادة شلونك؟
4: يا هلا بيك، هلا أرحب بالضيفة الحلقة اليوم، برنامج كلش حلو.
0: يا هلا بيك حبيبتي، شلون صحتك غادة؟
4: زين الحمد لله الحمد لله.
0: نسمعك
4: طبعا، يعني كل واحد يحب النظافة ويحب الشارع النظافة.
0: انقطع الاتصال، نطلب من غادة ترجع تتصل بينا مرة ثانية. أستاذ سعدية، المخلفات البيئية اللي قلتي عليها اللي هي مثلا هاليوم دنشوف انه المشكلة لما بالحاوية تجين الحاوية بها عدة اشياء، يعني مثلا مو مثل الدول الخارج، يعني حسب دول أوروبية بأمريكا بكل أماكن نشوف انه مثلا لكل نوع من المخلفات أكو فرز، يعني حاوية محددة للبلاستيك، للورقيات، للغذائيات. اليوم هاي الهوسة اللي عندنا إحنا تجي يجي يشيل الكيس مليان أشكال ألوان، يعني المواد الغذائية مخلوطة مع البلاستيك، مخلوطة مع الورق، يعني حتى إذا يجي يفرزها مثلا
3: راح تكون عملية صعبة،
0: عملية صعبة جدا. فهنا من مسؤولية منو تجي إنه يتوعون على مود مسألة هاليوم ممكن إنه يكون أكو مثلا فد قانون أو فد تنبيهات معينة، تعليمات إنه يقدر الواحد اليوم يستخدم هذه المواد بطريقة جديدة. ومرة أخرى أنا ملاحظة هواية ناس دا تأخذ هاي البطالة والمخلفات وللأسف دا يعيدون تدويرها ولكن بطريقة سيئة.
3: صحيح.
0: فحضرتك أكيد أملك يعني معرفة بهذا الموضوع، شلون إحنا نقدر نوقف اليوم هذه الحالة ونعيد استخدام تدوير المواد ولكن بطريقة صحية أكثر وتخدم المجتمع؟
3: طبعا موضوع جدا مهم، انه احنا فعلا نفاياتنا مخلوطه مع بعضها، واللي يخرب النفايات كلها هي المواد العضويه اللي مخلفات الاكل وغيرها اللي تتحلل وتسبب مشاكل صحيه وتعفن وغيرها. اليوم بالعالم كله مثل ما قلتي انه عندنا البلاستيك، الزجاج، الورق، المواد العضويه والمواد الالكترونيه كلها مفروزه، لكن احنا للاسف الشديد نفتقر الى هذه الاداره اللي نسميها الاداره المتكامله للنفايات. عندنا شركات قطاع خاص موجوده، يعني شركات القطاع الخاص
0: بس
3: يحتاج واحنا سوينا عده اجتماعات، كان عندنا حمله لموضوع النفايات في عين كاوة، اجتمعنا في مقر الجمعيه وفي اماكن اخرى، وكانوا مجموعه الشباب ايضا ويانا يقودون هذه الحمله. شركات القطاع الخاص يحتاج او المعنيه بفرز النفايات ممكن تضاعف إيراداتها في حال فكرت أنه تستثمر بالنفايات بطريقة أخرى. يعني صح. ممكن هي توزع الحاويات للناس، الناس من من من من من يعني قررت نفسها ما راح تسوي هذا الشيء، لكن لو كان هناك نوع من التحفيز لهذا الناس على الأقل أنه تنفرز تتوزع مجموعة حاويات. خلي نقول هسه ما نريد خمس حاويات لكل شيء، خلي حاويتين، واحدة المواد العضوية اللي هي الأكل ومخلفاته، والثانية بلاستيك وزجاج وباقي هذه راح يكون الفرز مالتها أسهل. وبالتالي الشركات المختصة بقضايا جمع النفايات وغيرها ممكن أنه تنشئ معامل، أو ممكن هذه النفايات تتعاقد مع شركات أخرى تعيد تدويرها، فراح يكون عليها العملية أسهل بعملية إدارتها، وبنفس الوقت هاي النفايات العضوية ممكن تتحول إلى معامل لإنتاج السماد العضوي. فما راح يكون عندي، يعني إحنا دائما نسعى أن يكون نفاياتنا زيرو، وهذه حملة عالمية اللي هو زيرو ويست. الزيرو ويست معناته أنه كل النفايات أنا رجعت عدت تحويلها، إذا بلاستيك يروح إلى معامل البلاستيك، إذا زجاج راح يروح لمعامل الزجاج، إذا مواد غذائية تروح إلى معامل الكومبوزيت واللي يتحول إلى سماد عضوي، إذا نفايات إلكترونية أكو شركات بالعالم كلها تشتريها وبأسعار كلش عالية، فكل شيء ممكن إعادة تدويره. واليوم مفهوم بالعالم ظهر مفهوم اللي هو السيركولر إيكونومي أو الاقتصاد الدائري، والاقتصاد الدائري معناتها اليوم أنا هذه النفاية اليوم إذا هي نفاية وراحت للنفايات راح ترجع مرة ثانية للاقتصاد، راح توفر فرص عمل، راح توفر مواد أولية، ما راح نستنزف الموارد اللي عندنا اللي هي يفترض أن تبقى للأجيال.
0: مع الأسف
3: العملية سهلة مو صعبة، بس يحتاج لها إلى وعي، يحتاج لها إلى إرادة.
0: هي هاي سس عادية أكو نقطة هم أنا ملاحظتها هواية، أنه أولا بالمحلات يعني وحتى بالسيارات من يسوون نقل، ينقلون مثلا خلينا نقول يجيبون الطالة مال ماي ودا يجيبون هاي المشروبات الغازية، والشمس تصقع صقع وجاية على هاي المواد، يجي المواطن دا يشرب من هذا الماي أو دا يشرب من هذه المواد الغازية، والقهر وين؟ أنه يرجع يعبي المي في نفس القنينة يخليها فوريفر يمه
3: بالفريزر.
0: يعني أريد أني بس هاي النقطة توضحيها، لأن أكو أشخاص أني ملاحظة أنه يعانتون في هذا المؤلاج دا تسويها، يعني شنو هو بلاستيك لعدلوش صنعوا، والمشكلة سدا يصنعونها من حافظات مثلا للشاي وللقهوة بطريقة مغرية، أنه هي بلاستيك بس دا يسووها بطريقة مغرية، واللي يشتهي هاي المناظر يقول لك لا أنا هستفاد منها، راح أخزن بيها فلان شو أسوي بيها طرشي وما أعرف شنو.
3: هذا هاي الطامة الكبرى طبعاً، الجهل بالأشياء دي يودينا إلى نشوف الأمراض، أنواع الأمراض اللي تظهر واللي هي غريبة يعني ما كانت قبل موجودة. موضوع البلاستيك هذا قصة وحدها، يعني موضوع البلاستيك عندنا أنواع من البلاستيك، أول شيء عندنا 7 أنواع من البلاستيك مرقمة، كل واحد حسب درجة الأمان وقابليته لإعادة التدوير. 2 طالة المي اللي قلتيها اللي إحنا يوميا نتعامل بها واللي العالم كلها دا تشتري المي، اليوم ما دا تشرب مي من البوري ما عندها ثقة بالمي اللي موجود.
0: صح.
3: نحتاج أنه أيضا الدولة تشتغل على موضوع إعادة الثقة بنوع المي أو مواصفة المي اللي تجي للبيت، فدا يشترون المي سواء كان بالبطالة الصغيرة أو بالبطالة الكبيرة من مكان النقل إلى مكان الخزن شمس، مكان الخزن أيضا مخازن باعتبار هذا ما راح يصير عليه شيء، يبقى يخزن في مناطق حارة، وبعدين ينقل إلى تجار المفرد اللي هم عارضي كله بالشمس.
0: صح.
3: وماكو أي إجراءات لمنعهم من وضعه بالشمس. يجي المواطن يشرب ماء بطعم البلاستيك بجزيئات النانو بلاستيك راح تنتقل إلى جسمه وتتجمع وهاي ما راح تطلع، يعني مو مثل أكو قسم من الملوثات إحنا من ناخذها تطلع مع إفرازات الجسم الإدرار. صح. والتعرق وغيرها. مخلفات البلاستيك ما راح تطلع، راح تبقى بالجسم، راح تأثر على الهرمونات، لأن تحتوي هاي المواد المصنعة، المواد البلاستيكية اللي تنضاف لها مواد حتى تخليها مواد قابلة للتشكيل وقوية، تنضاف لها مادة اسمها البي بي اي والبيفاس. البي بي اي اللي هو البولي فينول، البيسفينول اي، والبيفاس اللي هو بولي تترافلورو الكايل سابستنس، هي مواد كيميائية طويلة لكن لها تأثيرات على تشكيلة البلاستيك وتصنيعها. هذه المواد شنو تشتغل؟ هذه تدخل الهرمونات اللي بالجسم، تخربط الهرمونات، هرمون الاستروجين والتستيرون وغير هرمونات، وبالتالي راح نشوف الإنسان كل أموره راح تتغير. نشوف حالات التكيس المبايض اللي إذا تظهر قد يكون هذا أحد أسبابها، حالات حتى ضمور المبايض. إحنا كان عندنا محاضرة في كلية طب النهرين وحكينا واحدة من الباحثات هناك قالت أني دا أشتغل على موضوع تكيس، دا أشوف حالات كل شوية بين الفتيات الشابات،
0: صح،
3: حالات تكيس مين دا تجي هذه؟ هي لازم نراجع حالتنا الستايل حياتنا، احنا شنو
0: نستخدم مواد
3: زائدا مو فقط المي ولا فقط البيبسي والهاي، احنا عندنا الصاص والكجب والمعجون كلها والطرشي، هذه المواد خطره جدا. ليش؟ لان تتفاعل، يعني المواد اللي بيها حموضه او السوائل تتفاعل مع البلاستيك وبالتالي راح يكون بيها النانو بلاستيك بكميه اكبر. يعني خلينا نقول الاشياء الصلبه يمكن اوكي، بس ستيل انه احنا بدنا نشتغل بامور بدنا نتناول مواد بلاستيك بها البي بي اي، وهذه احنا كان عندنا حمله عالميه، هي مو فقط واحنا جزء من هذه الحمله مع الشبكه الدوليه للحد من مخاطر الملوثات اللي هي الايبن، بديناها من شهر 8 الى حد شهر 12 بالمدارس وبالجامعات وعلى السوشيال ميديا، سوينا مجموعه مقاطع على مادة البي بي اي بالذات اللي هي البيسفينول اي اللي هي تخربط هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين تعرفين هو اللي يتحكم بجسد المرأة،
0: صح،
3: فمعناتها احنا شنو اللي دا يصير بينا؟ يعني
0: اذا تنصحين السعودية بدل مثلا خلينا نقول ما ياخذ واحد يشتري بطل مال مي بلاستيك ممكن ياخذ الزجاجي شويه، مو افضل نوعا ما الابطال الزجاجيه؟
3: الابطال الزجاجيه هي ممكن افضل منتج، هو ما يتفاعل وما بي اي مشاكل، هو الزجاج. اذا اشتري معجون لازم اشتري
0: حتى علب زجاج، حتى المواد الغذائيه بالزجاج
3: كله كله افضل. يعني انتم اذا تشترون هسه اكو علب مال معجون الصغيره،
0: صح،
3: والوسط،
0: صح،
3: والكبيره، صح، هاي الكبيره بدل ما تخلصوا من عندها بدل ما تذبوها اخذوا بها المواد بالبيت. هم يعني انتم يعني اذا تستثمرون بدل ما تشترون اشياء وتصرفون من هاي على مده تشترون حاويات تخزنون بها المواد، ممكن تعيدون استخدام هذه الأشياء. والشغلة الثانية أي شيء سوائل أو حموضة أو طرشي أو معجون أو صاص أو كجب أو دبس الرمان أو غيرها لا تشتروها بالبلاستيك، حاولوا أن تشتروها بالعبوات الزجاجية. فعلى الأقل إحنا هاي. والشغلة الثانية بالنسبة للمي اللي هو يوميا إحنا نستخدمه، أنا أتمنى أنه كل بيت ينصب منظومة مال فلاتر بالبيت وبيها اليوفي وموجودة هسه بالأسواق، وبالتالي يقدر يستخدم الأبطال الزجاجية هو يمليها ويأخذها وياه.
0: صحيح،
3: ترامس هسه موجودة اللي هي تحفظ المي البارد، وأكو قياسات مختلفة الصغيرة والوسط والكبيرة يقدر يخليها إلى والأطفال. يعني هذه بإيده، ما يباوع الدولة والدولة لازم تسوي لي، لا، هذه هو سلوك الشخصي لازم يغيره.
0: بالضبط.
3: وبصراحة إحنا دائما نشتغل، إحنا كمنظمة نشتغل على تغيير السلوك، شون نقدر نغير سلوكيات، لأنه موضوعة ويا الدولة قد الأمور بها قوانين يحتاج لها تعليمات تأخذ وقت، لكن سلوك المواطن يقدر يغيره
0: يتحكم،
3: خصوصا اللي يحافظ على صحته.
0: أكيد أكيد. سي سعدية راح نروح فاصل صغير نسمع أغنية وأكيد راح نرجع نكمل موضوعنا اليوم.

0: ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير حياتي مريم.
0: أهلين عزيزتي نور. صباح الورد، شلونك؟
1: الحمد لله أنا بخير
0: إن شاء الله.
1: ده
0: نشكر الله. زينة الله يسلمك، شخبارك؟
1: الحمد لله زينة
0: إن شاء الله، دائما زينة نسمعك حبيبتي.
1: حياتي للجميع يا ربي. تحياتي إلكي ولضيفة الحلقة لأخذنا السعدية.
0: الله يسلمك يا هلا بيش حبيبتي.
1: طبعا شكرا لها على معلوماتها، يعني راح نستفاد منها والمفيدة.
0: تحبين تسأليها سؤال معين؟
1: إيه عندنا هاي الحافظات بالنسبة لها البلاستيك الحكيت عنه. أكو عندنا حافظات يبيعوها يعني بالأسواق اللي تحط بها الخضروات، فواكه الخضروات أو مثلا الكرافس، بقدونس، هاي
0: سلات قصدك؟ إيه سلات
1: يقولون حافظات يعني إيه مثل السلات يعني، بس هي حافظات بلاستيك، هاي هم تتأثر يعني في هذا الحال؟
2: لا لا، بشوفي الأشياء اللي هي سوائل وبها درجة حموضة معينة هذه تتفاعل مباشرة. الأشياء الجافة والخضروات وهي ما راح تتفاعل كل شوية ويا البلاستيك، فما بها أي مشكلة. إحنا ما نقدر بصراحة نتخلص 100% من البلاستيك بحياتنا.
0: صح.
2: أكو استخدامات للبلاستيك مهمة، بس الأشياء اللي لها علاقة التماس مباشر مع الأكل وخصوصا الأكل السائل، مثلا أكياس الصمون، من نشتري الصمون والخبز هذه كلش
0: حار
2: دا تنتقل يعني الجزيئات البلاستيك للأكل، وإحنا دا ناكله يوميا، وهاي تقريبا عادة كلش موجودة في كل الأفران.
0: بالضبط.
1: زين إذا بطل يعني سؤال آخر، إذا ما بزحمة مثلا بطل الماي، إذا هو مثلا خليت ماي من الفلتر مع البيت العادي، يعني فرخت ذبيت الماي البيل اشتريته وخليت ماي من الفلتر مالتنا مع البيت، وما عرضت لأشعة الشمس ولي داخل البيت ونشرب من البطل، هذا هم يأثر
2: أصلا؟ هذا البطل مال المي استخدام مرة واحدة، لازم ينذب، ما يصير استخدام مرة ثانية، ولا ما يصير تخلوه بالثلاجة والمجمدة وتجمدوه، ما يصير
1: يعني ما يصير يتجمد.
2: لا
0: احنا نحط بالبطالة جمد، طلع ثلج.
1: احنا بصراحة نجمد، انا اول الناس اجمد.
2: لا لا لا كلش خطرة.
1: اوكي شكرا جزيلا على المعلومات المفيدة.
0: يا هلا بيش،
1: مع السلامة. تحياتي للمخرج.
0: مع السلامة حبيبتي، تحياتنا لك. سعدية، على هاي الجزئية مال تجميد الثلج، أكو ما يجمد بالقوالب هاي، أكو دي يجمدون عدا قوالب الثلجية مثلا، هاي شافتها الحافظات مال اللبن من تخلص اللي هي شبه حديد، مثل تشبه الحديد، ما أعرف شنو مادتها بالضبط. الفافون هذا مضر أيضا؟
2: الفافون ما بي مشكلة،
0: ما بي مشكلة،
2: لا
0: إذا يجمل.
2: ما بي مشكلة.
0: أوكي. موضوع الصمون مثل ما أنت ذكرتي، صار فترة أنه صار كلام على أنه الأكياس راح يتم تبديلها إلى ورقية بدلا من هذه، ولكن للأسف ما طبقت يعني. فيعني هاي المشكلة هم يعني اليوم دا أشوف بكثرة استخدام أكياس النايلون في كل شيء، مثل ما أنت قلتي يجي الصمون حار دا يحطه بالبلاستيك، أكل حار مباشرة حطه بنص الكيس،
2: اللبلبي والباقلة والمعروف كله بالأكياس النايلون، يعني هذا كلش خطر يعني بصراحة. هاي يعني العصر بعين كاوة كلها اللبلبي يشترون الباقلة بكياس النايلون،
0: يعني ده كل باقلة ولبلبي مليئة بالأمراض
2: بطعم البلاستيك. فياخذ لفت ويا فت جدر فت حافظة ستلس ستيل ويشتري بيها، ليش ده يشتري بالكياس النايلون؟
0: حلو، هاي خوش فكرة، يعني لازم كل واحد يروح يشتري شغلة ياخذ
2: ويا العلبة مالته وخلاص.
0: بالضبط بالضبط. ست سعدية، اليوم ده نشوف أيضا كظواهر أخرى كثرة السيارات، مخلفات السيارات، الدخاخين السود اللي تطلع بالجو، المعامل القريبة من البيوت والمصانع وما إلى آخره، وحتى أكو مطاعم في داخل الأحياء. هاليوم نشوف أنه نسبة الدخاخين اللي تطلع من المطاعم بالجو، بالإضافة إلى هذا دي يحطون حاويات قريبة بصف المطعم بحيث اللي يطب أول شيء يستنشق روائح ومن ثم يأكل طبعاً. زين، هذه المسائل كلتها يعني، وبالأخص هذه الغازات المنبعثة وغيرها وما إلى آخره، ومولدات اللي دا تشتغل وتنطيها المخلفات، برأيك هاليوم إيش قد ممكن أنه إذا استخدمنا وخلينا في ثقافتنا استخدام الطاقة الشمسية

0: ممكن أنه تحللنا هذه المشاكل؟
1: أكيد. طبعا تلوث الهواء واحد من أخطر الأشياء، لأنه إحنا اليوم إذا الأكل يأخذ سنين حتى يبين بأجسامنا، وبنفس الوقت تأثيره مو مثل تأثير الهواء، ما نقدر نستغني عن الهواء ولو للحظات. صح؟ الأكل صح. يمكن نبقى أسبوع بلا أكل ما عندنا مشكلة، ما يمكن نبقى يوم بدون هذا، ولكن الهواء لحظات ما نقدر نستغني عنه.
0: مضبط.
1: فإذا إحنا دا نستنشق هواء ملوث، تخيلي يعني، والإحصائيات العالمية نتيجة وفيات بتلوث الهواء إحصائيات مرعبة بصراحة على مستوى العالم. ومصادر التلوث الهواء هي كثيرة، مثل ما قلت السيارات والمولدات. إحنا اليوم الحمد لله في كردستان
0: خفت
1: المولدات، مئات المولدات انغلقت، وأصبح عندنا تجهيز يعني عبر مشروع روناكي، وهذا مشروع أتمنى أنه يطبق في كل العراق. خف تأثير المولدات، لأن هي مو فقط تلوث الهواء، وإنما حتى ترفع درجة الحرارة، لأن هي أوردي تطلق يعني درجات حرارة عالية، بالإضافة إلى الدخان والدخل الدقائق العالقة اللي هي من تستقر بالرئة تسبب مشاكل كثيرة. فموضوع البديل، احنا قلنا دائما نباوع للمشكلة، مو فقط مشكلة وإنما نباوع للحل. فالحل موجود اليوم، بدأت كثير من الشركات تجيب السيارات اللي هي الهجينة الهايبريد أو السيارات الكهربائية، واعتقد أكو عليها يعني بالجمرك يمكن أقل أو فتشي أو حتى الرقم مجاني للي يقتني سيارات هجينة أو كهربائية. هذا حل لموضوع السيارات. أما موضوع الطاقة الشمسية فهي حل كلش رائع، واليوم احنا اكثر من 300 يوم بالسنه احنا يوم مشمس،
0: احنا ما شاء الله 24
1: يعني
0: ساعه
1: الغرب شمس. يحسدنا على الشمس اللي عندنا يعني شتاء شتاء وصيف. يمكن هذه السنه شويه صار عدد
0: تغيير
1: بالشتاء اقل، بس مع هذا يعني انا اقول لك احنا في جمعيه معا احنا نستخدم الطاقه الشمسيه، حلت لنا مشكله كلش كبيره. صار اكثر من سنتين احنا عندنا طاقه شمسيه
0: بهاي الازمه مال الكهرباء،
1: بالاضافه الى ذلك بدلنا كل المكيفات اللي موجوده بمكيفات انفرتر حتى تخفض من الاستهلاك. وبالتالي انه احنا الكل مستمتعين بهواء بارد بالصيف وتدفئه بالشتاء من شمسنا اللي هي طاقه لا تنضب. فاحنا هاي هذا المشروع الطاقه الشمسيه بدت شركات كلش كبيره تتاسس لتجهيز الطاقه الشمسيه، بدت تنحط ضوابط حتى المواطن يكون عنده مصداقية أو ثقة بهذا المنتج. مبادرة البنك المركزي اللي هي منح قروض للي يعني يشترون مولدات ألواح منظومة طاقة شمسية وبها أقساط لمدة 7 سنوات. ما أعرف يعني مدى تطبيق هذه المبادرة، اللي هي مبادرة بصراحة
0: حلو.
1: جيدة، أنه أنت بدل ما تدفع لي الكهرباء مو الوطنية، حتى الوطنية تخفض من استهلاكها، وبنفس الوقت مولدة الخاصة أنت راح تدفع إلى القسط للبنك اللي راح يشتري لك هذه منظومة الطاقة الشمسية.
0: جميل.
1: آمنة نظيفة، ما راح تتأثر بأي شكل من أشكال بالقطوعات اللي تصير، وأنت ولا بها صوت ولا بها كل شيء. فبصراحة طاقة آمنة نظيفة، وأسعارها هسه أصبحت منافسة.
0: صح.
1: قبل يمكن كانت أسعارها شوية غالية، بس هسه إذا تقارنيها على المدى البعيد جقد أنت تدفع فلوس للكهرباء
0: راح تقلل تكلفة،
1: راح تقلل فاتورة الكهرباء اللي عندك بشكل كلش كبير.
0: بالضبط.
1: وراح تساهم بحماية البيئة، أنت كفرد راح يكون عندك مساهمة كبيرة في حماية البيئة. يعني إحنا كجمعية أكثر من 3 طن من ثاني أكسيد الكربون وفرنا، بس إحنا كجمعية يعني. فتخيلي لو كل الناس، وبصراحة أقول لك إياه، وهذا الشيء اللي يعني يبعث على التفاؤل، دا أشوف أنا هواية بيوت بدت تنصب الطاقة الشمسية.
0: صح.
1: فهذا يبشر بالخير. نحتاج إنه إحنا سياسات دعم، نحتاج إنه على سبيل المثال المجمعات السكنية اللي دا تنبني إنه يتم فرض إنه تكون هناك طاقة شمسية على الأقل.
0: صح.
1: فدثلاثين 40% من الطاقة الشمسية اللي تجهز للمجمعات السكنية بالطاقة الشمسية. وهذا الموضوع أنا من 2007 كنت دائما أقول بالاستثمار نقدر إحنا نفرض على المستثمر إنه ينصب الطاقة الشمسية. بس أوكي، تأتي متأخرا خير من لا تأتي. جتي بالأخير. اليوم صارت أكو نوع من الوعي ونوع من الثقافة ونوع من التفكير بالكلفة أيضا اللي تقع على عاتق العائلة من الطاقة الكهربائية.
0: جميل. إذن هنا رح نروح أيضا إلى جزئية مهمة سعدية، موضوع تعرفين أنت دائما نجاح المجتمعات وتطور المجتمعات يبدأ من النبذة، من الطفل، ومن ثم الشباب، استغلال الشبيبة اللي هي خلينا نقول فئة الأكثر فعالية في المجتمع. من خلال جمعيتكم هاليوم شون شجعتوا الأطفال على استخدام مواد بيئية جميلة وصحية، من ضمنها الألعاب؟ اليوم دا أشوف أكو اجتياح للألعاب السيئة الضارة للأطفال، منها طين الصلصال وكثير من اللعابات البلاستيك اللي بس احنا دا نلزمها دا نشم بيها. هو الجل والطين، الطين احنا نسميه طين الصلصال اللي هاليوم متوفر بألوان وبيه حتى روائح، ودا ينحط بعلبة بلاستيكية ولعابات بس تلزميها تشمين ريحة البلاستيك واصلة لوين. والمشكلة الأهالي مع الأسف ماكو ذاك الوعي، تشوفين الطفل قاعد يستعملها ورا شوية حط إيده بحلقة، لو فرك عينه، لو سوى وتنبعث حتى يعني عينك عيني ريحة المواد الكيماوية موجودة بيها. اليوم شون احنا نقدر نوعي الأهل انه يعرفون الشي يختارون الأطفالهم من ألعاب؟ بالإضافة إلى ذلك، هل في جمعيتكم كان أكو مبادرات انهم ألعاب توفرون فد ألعاب الصحية للطفل بحيث من يصير تاتش بيها أو يستخدمها، هم تفيده ذهنيا وهم تحميه من الأمراض؟
1: تمام. طبعا مثل ما قلتي، تطور المجتمعات يبدأ من التعليم، يعني ولذلك أنه شفنا اليابان نهضت لما انطوا المعلم درجة الوزير وراتبة درجة الوزير، واهتموا بالتعليم واهتموا بهذه البذرة اللي هي أساس بناء المجتمع. فموضوع الطفولة احنا من 2005 لحد الآن أغلب تركيزنا على في قطاع التربية والتعليم والشباب المستهدف الأساسي، لأن نعرف أنه هذولي هم اللي راح يقودون بالمستقبل. والحمد لله كثير من الشباب والأطفال اللي شاركوا ويانا في برامجنا السابق اليوم دي يقودون منظمات وجروبات شبابية ناشطة في مجال البيئة. إحنا بالجمعية طبعا من خلال أيضا عضويتنا في الشبكة الدولية للحد من مخاطر الملوثات، شفنا أن كثير من الألعاب اللي تطرح بالأسواق للأسف الشديد من قبل الشركات تحتوي على مواد بلاستيكية اللي ذكرناها، هي البي بي اي ومواد أخرى، وهذه كلش خطرة على صحة الطفل. يعني حتى ألعاب الطفل ما سلمت من السموم اللي موجودة بيها. لذلك اليوم أنا لازم أفكر قبل ما أشتري أي هدية لطفلي اللي هي ممكن تكون من البلاستيك، لازم أفكر أول شيء محتواها الكيميائي ومخاطرها الصحية، اثنين محتواها التعليمي والفكري، ايش راح أضيف لابني، هل انه هاي اللعبه راح تضيف لفت شيء؟ لو اغلب العوائل نجح ابنه راح اشترى له مسدس ورشاشه ودبابه لانه تمشي ولانه كذا وبها مغريه وبها الوان وكذا. اليوم احنا لازم نفكر اليوم التربيه دا تواجه تحديات، الاهالي دا يواجهون تحديات، شنو نوع اللعبه اللي اختارها بحيث انمي فكره وبنفس الوقت احمي صحته من هذه المخاطر. احنا بالجمعيه بصراحه عندنا خطين، واحد لانتاج الالعاب التعليميه اللي هي من القماش، مصنوعه من القماش
0: أوكي.
1: اللي هي الكرات وحتى البازلز احنا اللي نسوي ايضا من القماش، ما راح يأذي، ما راح يسوي اي مشكلة، وممكن ينغسل وممكن يعاد استخدامه اكثر من مرة، وبنفس الوقت نستفيد من بقايا الاقمشة اللي هي اي ام تقدر تصنع لابنها. ويمكن احنا بالزمانات بزمننا كنا نصنع
0: لعابات كلها من القماش،
1: كلها من القماش. الشغلة الثانية، احنا عندنا خط لإنتاج الألعاب التعليمية الورقية اللي هي الكاردبورد.
0: حلو.
1: وهذه كلها لها علاقة بتغيير السلوك. شلون أنا أبني طفل يفكر بسلوكه قبل ما يرمي نفاية، أو قبل ما يستخدم شيء ضار بصحته، أو قبل ما يهدر المي أو يهدر الطاقة. فكل هذه الألعاب عندنا أكثر من يمكن 9 أنواع من الألعاب، ومستمرين بإنتاج أنواع أخرى.
0: حلو. يعني بيها رسومات توضيح،
1: بيها رسومات وبيها رسائل وبيها سلوك. فعل يعني يلعب باللعبة بالنهاية ما راح يفوز إذا كان سلوكه سلبي، وإنما سلوكه إيجابي. فباستمرار اللعب مو بس بيئة، حتى صحة، حتى سلوكيات الصحية. فهذه الألعاب بصراحة إحنا يعني نتمنى إنه الأهل يفكرون إنه شلون ممكن يقتنون الأطفال هم هيك نوع من الألعاب اللي تنمي فكرهم، وبنفس الوقت بمرور الوقت راح تغير سلوكهم باتجاه حماية البيئة وباتجاه حماية صحتهم وتنمي التفكير الإبداعي. احنا ما مسوين فد شيء ما مدروس، كله مدروس، وأصلا عرضي على وزارة التربية، ووزارة التربية موافقة على هذه الألعاب، وجهزنا بها أكثر من 2500 سيت ألعاب إلى أمانة بغداد، وزعتها إلى المدارس الموجودة في بغداد. بالإضافة إلى ذلك احنا شاركنا بمعارض معرض أربيل الدولي للكتاب لهذه الألعاب، وبصراحة نالت إعجاب كل الأطفال وحتى هواية من العوائل اشتروا من هذه الألعاب.
0: جيد. إذن ست سعدية، مواقع التواصل الاجتماعي هاليوم لها في الدور كلش كبير حتى تنشر ثقافة الوعي، تنشر تعليمات، توضح للمجتمع شنو هو الضار، شنو هو الجيد بالنسبة اليوم للشباب للأطفال. كجمعية دوركم أنتوا في وسائل التواصل الاجتماعي، شنو أكثر شيء ركزتوا عليه أو حاولتوا أن تركزون عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في هاي المواضيع ما تخص البيت؟
1: طبعاً عندنا أكثر من صفحة، عندنا على الإنستغرام صفحتين، واحدة اللي هي Together Eco والثانية اللي هي Thrive Space اللي هو مساحة للنمو والازدهار، اللي شلون ممكن نغير سلوكيات الأطفال بالتعامل مع التحديات البيئية والمناخية. وأيضا عندنا صفحات على الفيسبوك، عندنا صفحة للأكياس الصديقة للبيئة،
0: حلو،
1: وعندنا صفحة خاصة مع الجمعية معا، وعندنا صفحة أيضا مع Thrive Space، وعندنا مال صحة الشباب واليافعين.
0: يعني تتوفر عندكم هاي الأكياس؟
1: أي موجودة طبعاً.
0: أوكي. إيه
1: موجودة. أوكي. اللي يريد يشتري يقدر يزور جمعيتنا في عين كاوة مقابل كنيسة أم المعونة، نقدر أوكي. إحنا ونقدر نطبع عليها أي شيء يريده، سواء كان لورش العمل للمؤتمرات وغيرها، فنقدر نطبع له. وجهزنا هواية بصراحة جهات، وحتى من ضمنهم شركة ليزو. إحنا العام يمكن أول العام كان عندنا عقد وياهم، جهزناهم انطوها هدايا يعني ويا الدليفري مالتهم.
0: حلو، جميل جدا. عاشت ايدك ست سعدية. راح نروح الى فاصل اخر حتى نرجع نكمل البارت الاخير اكيد من موضوعنا.

0: أستاذ سعدية، رح نرجع نسألش سؤال مهم اليوم بخصوص السفرات. تعرفين ما شاء الله أكو منتزهات حلوة هنا اليوم، بيها خضرة وبيها بيئة وطبيعة وجميلة، لكن تشوفين مني صار أكو تجمعات أو سفرات هناك، والناس تلتم تنقلب هاي الحديقة العامة إلى مع احترامي حديقة مزابل مكب نفايات. هل يوم وشون ممكن أنه إحنا نحافظ على نظافة الأماكن العامة لما نتواجد بيها؟ شنو الأفضل لما نلم يعني نلم النفايات بالبلاستيك، أيضا أكياس، لو ما يأثر الكيس البلاستيك إذا إحنا لمينا بالنفايات؟
1: طبعا احنا نشوف الاماكن الجميله في كردستان، واللي هي اماكن سياحيه، وجهه نظر سياحيه اصبحت يعني اللي في كردستان مناطق جميله، ويعني دي يصير اهتمام بها كلش كبير. فيعني على العائله ان تفكر باي سفره، اول ما تخلي قبل ما تخلي الاكل، قبل ما تخلي اي شيء اخر، تفكر باكياس النفايات اللي تاخذها وياها. الأطفال راح يشوفون أهلهم يلمون النفايات، راح يتعودون السلوك. يعني إحنا دائما السلوكيات العائلة راح تنعكس على أطفالها. فإذا العائلة غير مهتمة وورا ما تطلع وورا ما تخلص السفرة تترك مكانها عبارة عن عشوائية من النفايات، هذا أتمنى يعيدون النظر به، لأن كردستان هي للجميع، وهاي الأماكن العامة هي للجميع، هي مو ملك أحد. ومو وعليها مسؤولية. وبنفس الوقت أنا شفت أكو تعليمات دا تصير هسه، والحمد لله. يعني أنا بالعكس أنا مع زيادة الغرامات على هيجي حالات حتى يعني نقدر نرصد هذه الحالات ويتغرمون. اليوم فقط الغرامة هي اللي دتغير. بس أنا أتمنى ما نوصل إلى هذه المرحلة، أتمنى يكون وعينا ومسؤوليتنا تجاه البيئة أكبر من أنه ننتظر أحد يغرمنا حتى نلتزم. فهاي نقطة كلش مهمة. وحتى كنت أفكر أقول أريد أخلي كاميرا بسيارتي حتى ليشمر نفايات من سيارة أصوره وألزه للمرور خلي عاقبه.
0: هسه ما شاء الله صار هذا القرار نزل،
1: صار رح أنصب كاميرا بسيارتي حتى ألحق، لأن مرات ما ألحق يعني. فهاي كلش مهمة، وأتمنى كل مواطن يكون هو رقيب، ما أنتظر أني المرور يباوع هذا الرمت نفاية هنا حتى يشوفه، واللي ما نشوفه شلون؟
0: كن رقيب على نفسك
1: وعلى الآخرين. يعني لو تطلعين برا أي واحد إذا يخلي نفايات الثاني يجي حاسبه، المواطن هو يحاسبه، ما ينتظر الدولة تيجي تحاسبه. فإحنا خلينا نكون إحنا رقيبين على أنفسنا وعلى الآخرين حتى نعدل السلوكيات عامة بشكل للمجتمع.
0: من أسوأ السلوكيات أيضا السعدية اللي أتمنى اليوم يكون أكو حل إله وحل جذري، مع احترامي أكيد للأشخاص المحترمين الانضاف اللي عندهم آداب وأصول و يعني احترام الشارع وقدسيته. اليوم حتى أكو التبول في الأماكن العامة،
1: صح صح.
0: يعني فالظاهرة مقرفة، صح. الروائح اللي تتواجد في الأماكن، يعني أني كلش أتقزز من أشوف رجل أنت يعني عندك عمرك ووقارك واحترامك قاعد تنزل أمام المرة وأمام الحاضرين تتصرف بهاي الطريقة الغير حضارية. يعني ممكن مو مفروض تتوفر شوية همين، يعني خلينا نقول أماكن مخصصة لهذا الشيء، حتى على الأقل الشخص اللي بيته بعيد على الأقل يكون أكو مثلا حمامات عمومية.
1: هي عادة بالأماكن السياحية هذه مفروض يعني تكون موجودة، لكن في المناطق شوية صعب أن تكون هيك أماكن يراد لها إدامة ويراد لها تنظيف باستمرار. بس هو ما أعتقد راح يدق باب مطعم إذا هو ضايق ويريد يروح يستخدم التواليت راح يمنعوه.
0: بالضبط.
1: ما حد راح يمنع من هذا الشيء.
0: صح.
1: فأعتقد إنه الأفضل.
0: هاي هم يراد لها مراقبة وغرامة.
1: إنه
0: هاي أكثر.
1: بالضبط. والله. بالضبط. لا ظاهرة غير حضارية، وأتمنى إنه يعني نعبر هذا الشيء. يعني أصلاً الحديث عنه هو واحدة.
0: واحدة مزعجة.
1: هو مزعج.
0: إذا سعدية، من خلال جمعيتكم إذا شخص يعني يحب يتطوع يشارك انه في حملات التنظيف، عندكم هيك شيء انه مشاركه طوعيه لل
1: طبعا احنا مو بس حملات التنظيف، احنا عندنا اكثر من 1000 متطوع في عموم العراق موزعين بلجان، لجان محليه لها علاقه بالصحه بالبيئه بالسلام بقضايا البيئه، ويعني ندربهم قبل ما ندربهم على كيفيه العمل ضمن هذه الفرق، وعندهم منهاج يطبقوا، وعندنا موافقات للدخول بالجامعات والمعاهد في كل العراق، يعني يقدرون يروحون يسوون برامج توعية. يعني على سبيل المثال هذه السنة فقط خلال الفصل الثاني من السنة قدروا يوصلون إلى 87,000 طفل من رياض الأطفال إلى حد الثانوية بالوعي بالتوعية وكلهم متطوعين 100%.
0: جيد.
1: اللي أتمناه أنه في أربيل أو في عنكاوة بابنا إحنا مفتوح لكل الشباب، راح يحصلون على تدريب، راح يحصلون على نقاط، إحنا عندنا نظام النقاط حتى نحفزهم للشباب. عندنا نظام خاص كل واحد إذا سوى ورشة عمل، إذا شارك على السوشيال ميديا ببوستات إيجابية، إذا شارك بمقالة، إذا سوى أي عمل، إذا زرع شجرة، فعندنا هواية أنشطة ممكن يشتغل بيها. بس بعد ما ينضم إلى جمعية معا ويكون إلى صفحة خاصة على الويب سايت مالتنا، عندنا داتابيس لكل الأعضاء المتطوعين بالجمعية، وموجود كل الأنشطة اللي ينفذوها تتوثق بالجمعية. هذا راح تفيده بالسي في مالته، وحتى من يريد يتعين ومن يقول أنا عندي عمل تطوعي أو بدي أشارك مؤتمر دولي أو أي نشاط يقدر يسويه أو يريد يشارك به أو يسافر، الريكومنديشن موجود، يقدر يدخل على ويب سايت الجمعية ويشوف البروفايل مالته بكل أنشطته وكل النقاط اللي جامعها.
0: يعني ماكو أعتقد أحلى من هيك تشجيع، ويعني هم أنت ده توعي نفسك وده تتثقف اليوم وتتعلم شيء جديد وتخدم مجتمعك
1: وتطور السي في مالتك.
0: بالضبط، وتطور السي في مالتك. سعدية، المشاريع المستقبلية إذا بالكم في مشروع معين شنو هو؟ هل عندكم مشروع معين مستقبلا حاطين بالكم؟
1: احنا بصراحة دا نشتغل على مجموعة مشاريع. عندنا مشروع حاليا مقام بدعم من Safe Children International من الحكومة الأسترالية، دا ننفذ في أربيل وفي بغداد من مدارس اللي هو Thrive Space اسمه، مساحة للنمو والازدهار، اللي يركز شلون نقدر احنا نغير سلوكيات الأطفال، شلون نقدر نوعيهم، وشلون نخلي المدرسة قابلة للتعامل مع التغيرات المناخية والمشاكل البيئية اللي موجودة بها، وبنفس الوقت كيف ممكن أن نحول المدرسة إلى مدرسة مستدامة. ممكن الأنشطة البيئية اللي يسووها الطلاب داخل المدرسة أنه تجيب وارد للمدرسة، حتى المدرسة يكون عندها جزء من التمويل الذاتي اللي تقدر بيه تنفذ أنشطة وفعاليات، ويعني تحسن من الانفراستراكشر مالتها أو البنى التحتية، المغاسل، توفر صوابير، توفر معقمات، تزرع حديقة المدرسة إلى آخره. فبصراحة سوينا آخر نشاط كان هو الهاكاثون، اللي هو مسابقة بين طلاب كل مدرسة، مجموعة فرق ياهو الفكرة الأفضل، وأكو لجنة تحكيم كانت من عدة جهات، من السيف تشيلدرن، من الشركة اللي احنا متعاقدين وياها، ومن معلمين المدرسة، ومن التربية، من أفضل مبادرة اللي احنا راح ندعمها حتى يعني تتنفذ داخل المدرسة.
0: حلو.
1: فكانت حقيقة مبادرات الطلاب مبادرات رائعة، أفكار رائعة، رغم أنه أعمارهم يعني هم طلاب متوسطة وإعدادية، كانت أفكار جدا رائعة. فإحنا نضطر كلها حلوة، بس إحنا نضطر ندعم واحدة فقط حسب التمويل اللي موجود عندنا. بس نتمنى أنه من شركات القطاع الخاص الراغبة بأنه تكون جزء من هذا البرنامج، وحتى المنظمات احنا مستعدين. اللي المبادرات اللي ما فازت بالهاكاثون، لان احنا مثل ما قلت مبادره واحده وكلها هي مهمه، انه يدعمون باقي المبادرات حتى نشجع الطلاب ونبني نماذج لمدارس مستقبليه ما تعتمد فقط على الدوله. احنا نريد المدارس تكون مو فقط مصدر للتعليم، وانما مصدر لتغيير السلوكيات، ومصدر للانكم اللي يدخل الى المدرسه، او مصدر للاموال اللي ممكن تجي للمدرسه من انشطه الطلاب، راح يشعرون بالفخر ويتركون في اثر كلش طيب بالمدرسه.
0: جميل، جميل جدا. طبعا هي من أجمل مبادرات حقيقة، وأني أفرح اليوم من أشوف أنه أكو اهتمام من قبل الجمعيات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ده تركز على كثير من المواضيع بصراحة، وأني فرحانة بيها اليوم. والتطور موجود والتغيير مثل ما ذكرتي حضرتك، لأنه إحنا نعرف أنه دائما بناء الأجيال السليمة يبدأ من الأطفال. صحيح. ومن ثم هذا الأطفال راح يصيرون قدوة للآخرين فيما بعد، بعد ما يصيرون شباب وينشأون وما إلى آخره. فأحب تفضلي
1: المشروع أسمع. الآخر اللي أحب أيضا أتطرق له، أنه إحنا عندنا سنويا نسوي قمة الشباب العراقي، اللي هو بيوم الشباب العالمي اللي صادف بشهر آب 12 آب. فالعام الماضي كان تركيز على تمكين الشباب من المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وكيف ممكن استثمار هذه التقنيات والمهارات في حلول لمشاكل بيئية ومشاكل مجتمعية. شارك بها كثير من الشباب ومبادراتهم، وكان عندنا مسابقة للمبادرات الفائزة، وتم يعني تسليمهم يعني مكافآت من جهات كانت شريكة ويانا برعايتهم. هذه السنة راح يكون المؤتمر أكبر إن شاء الله في بغداد راح يكون. جميل. وكل الشباب من كل العراق من كردستان مدعوين للمشاركة بهذا المؤتمر. طبعا راح يكون وفق استمارة تسجيل خاصة راح يكون لمدة يومين، راح ركز بي على كيف ممكن أنه إحنا هذه المهارات الرقمية أنه ننقلها إلى مسؤوليتنا المجتمعية وإلى المسؤولية العالمية في قضايا البيئة وفي قضايا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لحلول هذه المشاكل. فراح يكون عندنا شركاء حقيقة راح يكونون هواية، من ضمنهم الجامعات اللي إحنا وقعنا وياهم اتفاقيات تعاون، والشباب اللي عنده مبادرات هو مدعو للمشاركة اللي راح تكون مسابقة للمبادرات الفائزة أيضا.
0: حلو.
1: وراح يكون فد شيء إن شاء الله بأثر كلش كبير.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أنا كلش فرحانة حقيقة، وأحب قبل ما أنه أكيد نختم ويا حضرتك أستاذ سعدية، تحبين توجهين كلمة من خلال عنكاوة راديو للحاضرين؟
1: باعتبار أنه جمعيتنا موجود مقرها في عنكاوة مقابل كنيسة أم المعونة، أبوابنا وقلوبنا مفتوحة لكل الشباب اللي موجودين في عنكاوة وفي أربيل وفي إقليم كردستان وفي كل العراق أن يكونون أدوات فاعلة. جمعيتنا ممكن توفر لكم كل الإمكانيات المتوفرة من تدريب، من بناء قدرات، من نتورك. احنا نمتلك نتورك مو فقط على مستوى العراق، على مستوى العراق، على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم، لأن احنا جزء وعندنا عضوية في عدد من الشبكات الإقليمية والدولية. فإحنا مستعدين كل هذا نخليها تحت خدمة الشباب الراغب بتطوير نفسه والراغب بأن يكون فاعل بالمجتمع وهو مساهم بالتغيير. ف يعني ممكن يمكن تزورون موقع الجمعية، جمعية مع حماية الإنسان والبيئة، وتشوفون شنية الامتيازات اللي حصل عليها المتطوع اللي راح يعمل ضمن الجمعية، اللي هي خلينا نقول مو امتيازات مالية بقدر ما هي امتيازات لبناء قدراته ولتوفير كثير من الفرص له. يعني سواء كانت فرص توظيف، لأن إحنا بنصير عندنا مشاريع من الشباب الأكثر نشاطا واللي هم ملتزم راح يتعين
0: لهم الأولوية،
1: هواية من الشباب اللي تعينوا لهم الأولوية هم كانوا أعضاء ومتطوعين. صح. بالجمعية فرص مشاركة بمؤتمرات إقليمية ودولية. أيضا راح يكون اللي حائز على أكبر عدد من النقاط راح يكون عنده فرصة، أما أن يكون المؤتمر مدعوم أو نصف مدعوم أو تكون المشاركة بالمؤتمر فور فري. فإحنا دنوفر هذه الفرص للشباب، برامج التبادل الثقافي اللي إحنا دنشتغل عليها مع عدد من الجامعات الأوروبية والجامعات العراقية أيضا ممكن تكون هي فرصة أنه يطور نفسه ويتعلم من الآخرين.
0: جميل جدا. طبعا أنا كلش سعيدة اليوم، ما أعرف هو يعني إحنا يمكن إذا نحكي نخلص الحلقة هواي أكو مواضيع ممكن نحكيها في داخل الجمعية، ولكن صدقا أنه أهم شيء فعلا هاليوم لازم يكون أكو نضج ووعي كافي بأنه صار لازم نكون كل نفر من عندنا مسؤول عن بيئته، عن نفسه، عن أولاده، عن أحفاده في المستقبل، لأنه فعلا كارثة أنت اليوم أنه إذا لا هوا مالتش نقي ولا الطعام مالتش صحي ولا أسلوب الحياة كله بشكل عام صحي، يعني هاي كارثة عبارة عن أنت راح تخلقين مجتمع مليء فقط بالأمراض الجسدية وأيضا هدام وليس بناء. فدائما ثقافة الشعوب وحضارتها ورقي الشعوب يجي من خلال الوعي الكامل بهاي المواضيع. فأني أتمنى بصراحة أيضا من خلال منبر عنكاوة راديو وكل اليوم حاضرين وكانوا دي يسمعون، أشجع الشباب الشابات، أشجع جميع الفئات اليوم أنه يزور الجمعية على قولتك، تعال اشرب لك قهوة، اشرب مي، شوف شو بيها الجمعية، شنو بيها نشاطات، شنو راح تستفاد منها، كيف تخدم أنت اليوم مجتمعك، تخدم نفسك، تطور نفسك حتى تستفاد من أن تخدم المجتمع بشكل عام.
1: رسالتي إلى أولياء الأمور أنه خلي شجعون أولادهم على هذا الشيء، يعني من يروح هو يحضر ورشة عمل خلي يجيب ابنه أو بنته وياه، من باب أنه خلاص يعني هي يمكن ما تعرف هذه العالم، ما تعرف شنو المنظمات ده تقدم، ما تعرف هذه المحاضرة، فخلي يعني يشجعوهم على الانضمام إلى هكذا نشاطات، وخلي يستثمرون بأولادهم من أكو دورات تدريبية وحتى ولو كانت بمبالغ رمزية، ادعموهم خلي يشاركون، احسن ما تشتري له موبايل ب 700-800 دولار وانت بعدين راح تشكي انه هو قاعد 24 ساعه على الموبايل. خليه يشارك بدورات تدريبيه ويحس بطعم انه هو يكون مؤثر بالمجتمع. صدقيني اي شاب شارك بانشطه وحس بخدمه الاخرين وتقديم نصح او خدمه للاخرين يشعر بالسعاده بشكل كلش كبير، وما راح يقدر يعوفها بعد. فخلوهم يساهمون بهذه التجربه، وممكن احنا اذا تزورون موقع الجمعيه موجود بها ارقام التليفونات، موجود بها الايميلات، موجود بها كل ما يعني وسائل التواصل والنشاطات اللي تحبون تتعرفون عليها. وللمثال البارحه واحد من الاباء اللي انا ما اعرفه جاب بنته واجا قال انا اجا بدت الصيف وبنتي يعني بس لازم الموبايل واني خايف عليها وما اريد كذا واريدها تتعلم، فاني جيت جبتها بنفسي اريد اشوف هاي الجمعيه شنو بيها. فقلت له هي جتي بالمكان الامن واحنا راح يعني نتولاها وخلص، انت مو مال تحبسها، مو مال تضيق عليها، مو مال كذا، مو هي هاي التربيه، بالعكس خليها تشوف، خليها تتعلم، وبالتالي انت راح تنام رغد وراح يكون بالك مرتاح انه هي راح تكون بالمكان الصحيح.
0: اكيد ان شاء الله حبيبتي، احنا كلش فرحانين ياش السعديه ونشكرك على تواجدك اليوم جزيلا. على كل المعلومات اللي اغنيتينا بها، ونتمنى ان شاء الله اكيد يتم تطبيق الكثير من القوانين اللي حضرتك ذكرتيها حتى نقدر احنا اليوم نحمي البيئه، وان شاء الله نسمع دائما التقدم وتطور في جمعيتكم لما هو افضل وما يخدم المجتمعات والشباب بشكل خاص ايضا. وأتمنى لك أيضا إلك إن شاء الله القوة والصحة والعافية حتى تكونين قادرة دائما على المزيد من العطاء والإنسانية والمحبة حتى تخدمين الأولاد والمجتمعات الموجودة حاليا.
1: شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا راديو عنكاوة
0: عزيزتي، تحياتنا إلك، شكرا جزيلا، مع السلامة.

0: وحش ورا.
1: ناخذ اتصال. الو صباح الخير.
2: صباح الخيرات يا والدة.
1: يا صباح مريم حبيبتي، يا صباح الورد عنان، شلونك؟
2: نشكر الله الحمد لله. انتم شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير
1: حبيبتي. كلتنا بخير اذا انتم بخير عزيزتي.
2: الحمد لله والشكر. اليوم موضوع كم يخبل كلش حلو
1: حبيبتي.
2: موضوع راقي. ياتي للاخت سعديه الورده، ما شاء الله كفت ووفت بالمعلومات.
1: بالضبط الله ينطيلها الصحه والعافيه.
2: المراه المناسبه بالمكان المناسب فعلا، يعني بيني يعني تتعب كثير وتأدي قولا وفعلا.
1: حبيبتي أكيد أنا بالنيابة عنها أشكرك على هذا الكلام الجميل والرائع.
2: الله يحفظها ويكثر من أمثالها، ويا ريت كل النساء تقتدي بها. يعني فعلا امرأة يعني محترمة وفاضلة وتأدي واجبها حسب ما يعني ما هو
1: يملي عليها الضمير. أكيد
2: إيه فعلا حسب ضميرها الحي، ضمير حي. يعني هي مو بس ايد واحدة ما تسفق. شوفي هي احنا شلون النظافة تبدي من الداخل، من داخلنا اولا. احنا لازم نكون قدوة لاولادنا.
1: صح.
2: اذا الاهل كانوا يعني ملتزمين بالنظافة وملتزمين بالاخلاق وبالعادات الجيدة، الطفل راح يتربى بيئة صالحة وايجابية.
1: بالضبط.
2: ومن هو صغير علمه انه ينظف جسمه، ينظف ياكل الاكل النظيف، علمه عن النظافة، ما اهمله ولا يعني اتركه على هوانه. لا، لازم أوعينه عن طريق قصص، توجيه من الأهل، متابعة. هاي الشغلات تنمي عنده الشغلات الإيجابية، تنميها عنده ويكبر هو على هذا الأساس ويكون قدوة لغيره هو أيضا. إحنا مو بس نهتم بالشباب، نهتم بالأطفال قبل الشباب.
1: صح.
2: بالمدارس أنا كمعلمة كنا بدرس الفراغ ناخذ دروس توعية، وكان أول 10 دقائق دائما إحنا ننطي توعية. درس الفراغ مثلا معلمة مجازة أو شيء، ما أحد يأخذ هذه درس مثلا يستفاد منه، كنا ناخذ من الحديقة، حديقة المدرسة، ونحكي معاهم يحاولون ينظفون الساحة، ينظفون الحديقة، يزرعون درس بالزراعة، درس الزراعة يزرعون، يعني بحيث المدرسة نقلم هذا بيتكم الثاني، اهتموا بيها. وفعلا كانوا يتونسون وكنا نشجعهم، وبين فترة وفترة من يعني سفرة داخل الحديقة من المدرسية ونوزع عليهم أكياس نايلون حتى لا يذبون أي شيء بالأرض. فالطالب لما يشوف والصف كذلك كنت أقلم يعني الرحلة اللي بيها وسخ تعكس نظافة صاحبة. يعني أنت لما تذب الوسخ بالرحلة، أنت بيتك وسخ، تقبل بيتك يكون وسخ، سريرك يكون وسخ، تعيش مع الوساخة يقول لا. طبعا أنت هذا بيتك الثاني فلازم.
1: صح.
2: تحافظ عليهم. وكنت كان دائما كل أسبوع عندنا كل خميس نسوي حملة تنظيف الصف والجامعات وشطف، فكنا كلش يعني متعاونين، ويعني مدرستنا فعلا راقية كانت. فهي تبدي من البيت والتعليم والتوجيه، والمنظمات أيضا تحتاج إلى دعم، مو بس منظمة. المنظمة مو بس قول، المنظمة قول وفعل. فلازم الشيء تتشجع يعني عن طريق الحكومة، هي اللي تشجع هذا الشيء وتهتم بهم وتكافئهم. صح لو لا؟
1: أكيد
2: يعني
1: أكيد.
2: لأن الشباب تعرفين هم يعني شباب معطاء، يحبون العمل.
1: صح.
2: هذا إحنا بظرف هذا الوقت البطالة كثيرة، نستغل بطالة الشباب، نشجعهم على هاي الشغلات بالمنظمات. قبل شوية ذكرت إنه يعني الوالدة تقول بنتي دائما بيدها الموبايل وأريد هي بغير شجابتها على المكان المناسب اللي استلمتها هي المنظمة، وهي راح تدعمها وهي راح تعلمها. أكو فقط شغلة أريد أنبه الناس عليها، أكو ناس يعني عندهم طبيعة دائما يسوون محرقات، نفايات، شغلات ما يحتاجوها يحرقوها. تشوفين دائما من يصير العصر الجو كله غيحته دخان، أتربة، سخمان، نشطف الجراج سخمان الأرض كله، الستائر. فهاي الظاهرة لازم يعني يحدون منا عن طريق يعني متابعة. غرامة، خلي غرامة، فعلا احنا شعبنا ما يمشي الا بالغرامات، يعني بلا غرامة النظام، فلازم احنا نتابع هاي الشغلات.
1: صح
2: زين
1: اكيد
2: يعني المخلوقات كثير بدها تاثر على البيئه.
1: صحيح.
2: احلى شيء انه المواليدات هذه لغوها الحمد لله والشكر، هاي يعني كلش كانت ملوثة للجو. يعني الانسان لازم يكون عنده خبره وكفاءه حتى يعطي البلد ويحمي هاي البيئه من اي شيء سلبي ونحافظ عليها، وايد وحده ما تصفق، لازم الكل نتعاون ونشجع بعضنا البعض.
1: طبعا طبعا
2: ننتخب بلدنا.
1: أكيد حبيبتي.
2: والله يبارك فيك ويحفظك ويحفظك دركم الطيب.
1: شكرا.
2: اليوم كلش ممتازة.
1: تسلمين حبيبي، شكرا جزيلا، وهذا من ذوقك، وأتمنى لك نهار سعيد عزيزتي أخت عنان. تحياتي.
2: حياتي.
1: يا هلا ومرحبا. أهلا وسهلا حبيبتي، أهلا وسهلا. طبعا أكيد مشاهدينا ومستمعينا راح ننتقل وياكم الآن إلى فقرة أخرى من فقراتنا، وهي المعلومات العامة وتكنولوجيا.

أكيد طبعاً هل تعلم راح تكون من ضمن موضوعنا اليوم واللي يتكلم عن البيئة، ويقول هل تعلم بأن الأشجار لا تكتفي بإنتاج الأكسجين فقط بل تعمل أيضاً كمكيف طبيعي للكوكب، حيث أن الأشجار تمتص الحرارة وتخفف من درجات الحرارة في المدن كما تقلل من التلوث والضوضاء، ولهذا تسمى الغابات أحياناً برئة الأرض، حيث تشير الدراسات أن وجود المساحات الخضراء يحسن أيضاً من الصحة النفسية ويقلل التوتر لدى الناس. أما فيما يخص التكنولوجيا اليوم في موضوع البيئة، ظهرت في السنوات الأخيرة تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة التلوث وحماية الطبيعة، فبعض المدن الذكية تستخدم حساسات متصلة بالإنترنت تقيس جودة الهواء لحظة بلحظة، وعند ارتفاع نسبة التلوث ترسل تنبيهات فورية للجهات المختصة، كما تستخدم أيضا طائرات الدرون لزرع الأشجار في المناطق المتضررة من الحرائق، حيث تستطيع زرع آلاف البذور خلال وقت قصير جدا، وهي طريقة أسرع وأكثر دقة من الزراعة التقليدية.

طبعا لسبب ضيق الوقت راح ننتقل إياكم الآن ومشاهدينا ومستمعينا إلى آخر فقرة من فقراتنا وهي حكمة هذا اليوم. طبعا من أقوال فيفيان غريني تقول بأنه ليست الحياة أن تنتظر مرور العاصفة، بل أن تتعلم كيف ترقص تحت المطر. فالحياة لن تكون مثالية دائما، ولكن القوة الحقيقية أن نعرف كيف نعيش ونستمتع ونستمر رغم الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بنا. فالحياة في النهاية عبارة عن رقصة قصيرة، أما أن تعرف كيف ترقص تحت المطر أو سوف تغرق في هذا المطر وتموت في ألم الذكريات.

طبعا أكيد وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أنه تكونون استمتعتوا واستفادتوا أكيد من المعلومات اليوم اللي قدمتها لنا السعدية، مشكورة. وأهم شيء اليوم في الحياة وفعلا أنه تنعم ببيئة صحية، تنعم بهواء نقي، تستنشق الهواء النقي في الطبيعة، ويكون أكو خضرة والجمال، لأنه بالنهاية هو الأوطان هي بيوتنا، يعني ليس فقط الحفاظ على نظافة البيت من الداخل هو المهم، البيئة كلها، يعني الدولة هي مسؤولية الإنسان في الأول والأخير كيف يحافظ على بيته وموطنه، وهي أكيد مو بس مسؤولية مجتمع، هي مثل ما قلنا مسؤولية أفراد، مسؤولية مؤسسات، مسؤولية دولة، الكل يجب أن يتكاتف مع بعض من أجل حماية البيئة. أما بالنسبة للفائز ويانا فهو رياض، ألف مبروك لرياض فوز ويانا بالجائزة المقدمة من غسل المصيف. بإمكان الأخ رياض أنه يستلم جائزته من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. فالختام أحب أشكر كل مشاهدينا وكل مستمعينا اللي كانوا متواجدين ويانا على البث اللايف وعلى تعليقاتكم الحلوة في الفيسبوك، وكذلك كل مكان يسمعنا من خلال الراديو. نتمنى إن شاء الله يا ربي تكونون قضون أوقات حلوة مع بعض في هذا اليوم السعيد والجميل، ونلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج عنكاوة هذا الصباح. كنت وياكم آني في الإعداد والتقديم مريم عماد، وكل الشكر أكيد لمخرجنا رائع سام بلندر. نترككم في أمان الله ومحبته، إلى اللقاء.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه.

كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: كبيره بس يميلك.
1: كل شيء بصمودك، كل شيء بصمودك.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقة.

جبن في الناس موتنا جبن في الناس موتنا تحزون اللي يشوفون حبيبك هسه صار وحيد جبن في الناس موتنا تحزون اللي يشوفون وحبيبك هسه صار وحيد.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

يا مريماني به بلديا غلبانة ماني لذبت خالي شو خلافة بضرارة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: ضيفتنا في الاستوديو الست سعدية فليا حسوم، مسؤولة جمعية حماية الإنسان والبيئة. صباح الخير ست سعدية.
1: صباح النور مريم، أهلا وسهلا.
0: طبعا أكيد أول شيء نحب نرحب بيك كضيفة عزيزة في عنكاوة راديو وفي برنامجنا اليوم، وبصراحة بسبب أنه كثرة الطلب على هاي المواضيع وملاحظة أنه هواية من الناس اليوم شوية عدا خلينا نقول تذمر وامتعاض وانزعاج من موضوع البيئة والمشاكل البيئية، فحبينا نتكلم عن هذا الموضوع. بس قبل ما أنه إحنا ندخل في تفاصيل الموضوع السعدية، أحب أول شيء أنه تعرفين بحضرتك يعني للمشاهدين أكيد حتى نعرف السعدية.
1: تمام. أنا خبيرة مهندسة كيميائية سعدية فليا حسون، رئيسة ومؤسسة جمعية مع لحماية الإنسان والبيئة من عام 2005. اشتغل بهذه الجمعية.
0: أسستوها 2005
1: العراق. حلو. يعني 21 سنة صار.
0: حلو ما شاء الله. إذا سيدة سعدية، شنو أبرز الأهداف اللي أو خلينا نقول الرؤى اللي أساسا موجودة في داخل الجمعية، الهدف الأساسي شنو كان لتأسيسها؟
1: طبعا من تأسيس الجمعية حطينا رؤية ورسالة للجمعية ومجموعة أهداف اللي تركز على كيف ممكن أن نمكن الأفراد شباب ونساء ويافعين يافعات ومختلف المستويات، كيف ممكن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع يعملون على إحداث التغيير، لأنه إحنا مؤمنين أن التغيير لا يمكن أن يأتي من خارج العراق، التغيير يجب أن يأتي من أنفسنا إحنا. فتمكين الشباب وتمكين فئات المجتمع على أن يكونوا أعضاء فاعلين في حماية البيئة وفي نشر الوعي، هذا هو الرؤية الأساسية، وفي بناء عراق مستدام يحصل به الجميع على حقوقه وينعم ببيئة آمنة وسليمة.
0: جميل. سيدة سعدية، إذن برأيك شنو أكثر المشاكل حاليا اللي تشوفيها البيئية اللي موجودة بالأخص في العراق؟ وهل تشوفين أنه أكو فرق ما بين قبل 2003 والآن؟ وين نسبة التلوث أقوى؟ هل هي سابقا كانت أم الآن النسبة هي أكبر؟
1: شوف، إحنا ما نقدر نربطها بهذا العام. موضوع التلوث البيئي وموضوع التدهور البيئي على مستوى العالم أصبح علامة خطيرة جدا، واللي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنه إحنا نعيش حالة طوارئ كونية، حالة طوارئ مناخية. وحالة الطوارئ تعني أنه إحنا واصلين إلى الحدود القصوى من قضايا التلوث ومن قضايا المشاكل البيئية اللي تواجهنا نتيجة التغيرات المناخية. والتغيرات المناخية واحد من التحديات الكبيرة اللي يعيشها العالم كله، والعراق على وجه الخصوص باعتباره الدولة بالتسلسل رقم 5 على مستوى العالم بهشاشة تجاه التغيرات المناخية. وإحنا نشوف مظاهرها، عندنا شح المياه، عندنا التصحر، عندنا الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة. اليوم العراق دا يسجل في بعض مدن الجنوبية على مستوى العالم درجات قياسية بارتفاع عن معدلات الطبيعية. الجفاف، فقدان الأراضي الزراعية، كل هذه المشاكل، العواصف الغبارية اللي احنا نعاني من عدها. كل هذه واحدة من يعني التحديات اللي تواجه البلد، واللي تتطلب من عدنا انه كلنا نكون واعين لهذه المخاطر ونباوع لها كمشكلة لازم نبحث عن حل، ليس فقط أنه نباوع على المشكلة كمشكلة ونبقى نتعرض لهذه المشاكل، ولكن كيف يمكن أن يكون لنا دور في إيجاد الحلول لهذه المشاكل.
0: طيب إذا السعدية، المخلفات البيئية هاي اليوم اللي دا تنتج من خلال المصانع والمعامل، ومثل ما قلت يا حضرتك يعني حتى اليوم للأسف مثلا في بعض المناطق بدل ما أنه يزيدوا موضوع التشجير صار أكو قطع للأشجار واستغلالها وظاهرة التصحر. شنو أخطر نوع من أنواع خلينا نقول المخلفات أكثر تأثيرا على صحة الإنسان؟
1: موضوع قطع الأشجار، هو إحنا نعرف إنه الأشجار هي رئة الكوكب اللي هي تنطينا الأكسجين وتأخذ ثاني أكسيد الكربون اللي هو المسبب الأساسي لكل هذه المشاكل. ارتفاع نسب ثاني أكسيد الكربون بطريقة غير مسبوقة هو اللي سبب لنا كل هذه عمليات الاحترار وارتفاع درجات الحرارة والتطرف بالمناخ. أكو فيضانات في مكان، أكو جفاف في مكان، أكو حرائق في مكان آخر. فموضوع التغير المناخي هو واحدة من أخطر هذه المواضيع أو المشاكل اللي تواجهنا. موضوع النفايات، إدارة النفايات اليوم احنا عندنا العالم دي يزداد عدد سكانه، وبالتالي ازداد الإنتاج لتغطية احتياجات الناس، وبالنتيجة راح تتحول كثير من عندها إلى نفايات. اليوم موضوع إدارة النفايات هي واحد من المواضيع الأساسية اللي يجب أيضا أن تضع في خطط الدولة وفي استراتيجياتها، كيفية إدارة النفايات والاستفادة من أدها. اليوم النفايات إحنا نصنفها كنفايات، العالم بدأ يصنفها كمواد أولية ذات قيمة. يجب أن تعاد مرة ثانية إلى الاقتصاد وإلى المعامل حتى ننتج من عندها مواد ثانوية أو مواد أخرى ممكن الاستفادة من عندها. وتبقى بالنهاية مسألة الوعي واحدة من أخطر المشكلات البيئية اللي إحنا نواجهها، لأن لو كان عندنا الوعي الكامل بهذه المشاكل وكيف ممكن أن يكون عندنا دور إحنا كأفراد، ليس فقط كحكومات، حتى إحنا كأفراد عندنا أدوار كلش مهمة كمنظمات مجتمع مدني عليها أيضا المهمة الأكبر بالتوعية وبتحفيز الناس وتحفيز الشباب وتشجيعهم على العمل في قضايا البيئة وتشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار في قضايا البيئة. فكل هذه الأمور هي واحدة من التحديات اللي إحنا نواجهها في بلدنا.
0: جميل. أستاذ سعدية، رح ناخذ اتصال ونرجع أكيد نتكلم عن موضوع إعادة التدوير. نقول ألو، صباح الخير.
2: ألو، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين.
0: يا هلا كلتهم، صباح الخير. غادة شلونك؟
2: يا هلا بيك، هلا. أرحب بالضيفة الحلقة اليوم، برنامج كلش حلو.
0: يا هلا بيك حبيبتي، شلون صحتك غادة؟
2: زين، الحمد لله الحمد لله.
0: نسمعك.
2: طبعا يعني كل واحد يحب النظافة ويحب الشارع النظيف.
0: انقطع الاتصال، نطلب من غادة ترجع تتصل بينا مرة ثانية. أستاذ سعدية، المخلفات البيئية اللي قلتي عليها، اللي هي مثلا هاليوم بنشوف انه المشكلة لما بالحاوية تجين، الحاوية بها عدة اشياء، يعني مثلا مو مثل الدول الخارج، يعني هسه الدول الأوروبية بأمريكا بكل اماكن نشوف انه مثلا لكل نوع من المخلفات أكو فرز، يعني حاوية محددة للبلاستيك، للورقيات، للغذائيات. اليوم هاي الهوسة اللي عندنا إحنا تجي يجي يشيل الكيس، الكيس مليان أشكال ألوان، يعني المواد الغذائية مخلوطة مع البلاستيك، مخلوطة مع الورق، يعني حتى إذا يجي يفرزها مثلا راح
1: تكون عملية صعبة،
0: عملية صعبة جدا. فهنا من مسؤولية منو تجي أنه يتوعون على مود مسألة هاليوم ممكن أنه يكون أكو مثلا فد قانون أو فد تنبيهات معينة، تعليمات أنه يقدر الواحد اليوم يستخدم هذه المواد بطريقة جديدة ومرة أخرى. لأن ملاحظة هواية ناس دا تأخذ هاي البطالة والمخلفات وللأسف دا يعيدون تدويرها ولكن بطريقة سيئة. فحضرتك أكيد أم لك يعني معرفة بهذا الموضوع، شلون إحنا نقدر نوقف اليوم هذه الحالة ونعيد استخدام تدوير المواد ولكن بطريقة صحية أكثر وتخدم المجتمع؟
1: طبعا موضوع جدا مهم، إنه إحنا فعلا نفاياتنا مخلوطة مع بعضها، واللي يخرب النفايات كلها هي المواد العضوية، هي مخلفات الأكل وغيرها اللي تتحلل وتسبب مشاكل صحية وتعفن وغيرها. اليوم بالعالم كله مثل ما قلتي انه عندنا البلاستيك، الزجاج، الورق، المواد العضويه والمواد الالكترونيه كلها مفروزه، لكن احنا للاسف الشديد نفتقر الى هذه الاداره اللي نسميها الاداره المتكامله للنفايات. عندنا شركات قطاع خاص موجوده، يعني شركات القطاع الخاص
0: بس
1: يحتاج واحنا سوينا عده اجتماعات، كان عندنا حمله لموضوع النفايات في عنكاوة، اجتمعنا في مقر الجمعيه وفي اماكن اخرى، وكانوا مجموعه الشباب ايضا ويانا يقودون هذه الحمله. شركات القطاع الخاص يحتاج او المعنيه بفرز النفايات ممكن تضاعف ايراداتها في حال فكرت انه تستثمر بالنفايات بطريقه اخرى، يعني صح. ممكن هي توزع الحاويات للناس، الناس من من من من من يعني قررت نفسها ما راح تسوي هذا الشيء، لكن لو كان هناك نوع من التحفيز لهذا الناس على الأقل إنه تنفرز تتوزع مجموعة حاويات. خلي نقول هسه ما نريد خمس حاويات لكل شيء، خلي حاويتين، واحدة المواد العضوية اللي هي الأكل ومخلفاته، والثانية بلاستيك وزجاج وباقي هذه راح يكون الفرز مالتها أسهل. وبالتالي الشركات المختصة بقضايا جمع النفايات وغيرها ممكن أنه تنشئ معامل، أو ممكن هذه النفايات تتعاقد مع شركات أخرى تعيد تدويرها، فراح يكون عليها العملية أسهل بعملية إدارتها، وبنفس الوقت هاي النفايات العضوية ممكن تتحول إلى معامل لإنتاج السماد العضوي. فما راح يكون عندي، يعني إحنا دائما نسعى أن يكون نفاياتنا زيرو، وهذه حملة عالمية اللي هو زيرو ويست. الزيرو ويست معناته انه كل النفايات انا رجعت عدت تحويلها، اذا

0: الأجيال.
1: مع الأسف
0: العملية سهلة مو صعبة، تحتاج لها إلى وعي، تحتاج لها إلى إرادة.
1: هي هاي سيسة عادية أكو نقطة هم أنا ملاحظتها هوايا، أنه أولا بالمحلات يعني وحتى بالسيارات من يسوون نقل، ينقلون مثلا خلينا نقول يجيبون بطالة مال ماي وده يجيبون هاي المشروبات الغازية والشمس تصقع صقع وجاية على هاي المواد، يجي المواطن ده يشرب من هذا المي أو ده يشرب من هذه المواد الغازية، والقهر وين أنه يرجع يعبي المي في نفس القنينة يخليها فوريفر يمه
0: بالفريزر.
1: يعني أريد أني بس هاي النقطة توضحيها، لأن أكو أشخاص أني ملاحظة أنه يعانتون في هذا المؤلاج ده تسويها، يعني شنو هو بلاستيك لعدلوش صنعوا، والمشكلة سدي يصنعونها من حافظات مثلا للشاي وللقهوة بطريقة مغرية، أنه هي بلاستيك بس دي سوا بطريقة مغرية، واللي يشتهي هاي المناظر يقول لك لا أنا هستفاد منها، راح أخزن بيها فلانش وأسوي بيها طرشي وما أعرف شنو.
0: هذا هاي الطامة الكبرى طبعا، الجهل بالأشياء دي يودينا إلى دي نشوف الأمراض، أنواع الأمراض اللي تظهر واللي هي غريبة يعني ما كانت قبل موجودة. موضوع البلاستيك هذا قصة وحدها، يعني موضوع البلاستيك عندنا أنواع من البلاستيك، أول شيء عندنا 7 أنواع من البلاستيك مرقمة، كل واحد حسب درجة الأمان وقابليته لإعادة التدوير. 2 البطالة المي اللي قلتيها اللي إحنا يوميا نتعامل بها واللي العالم كلها لا تشتري المي اليوم، ما لا تشرب مي من البوري، ما عندها ثقة بالمي اللي موجود.
1: صح.
0: نحتاج أنه أيضا الدولة تشتغل على موضوع إعادة الثقة ب نوع المي أو مواصفة المي اللي تجي للبيت، فده يشتروا للمي سواء كان بالبطالة الصغيرة أو بالبطالة الكبيرة، من مكان النقل إلى مكان الخزن شمس، مكان الخزن أيضا مخازن باعتبار هذا ما راح يصير عليه شيء، يخزن في مناطق حارة وبعدين ينقل إلى تجار المفرد اللي هم عارضي كله بالشمس.
1: صح.
0: ماكو أي إجراءات لمنعهم من وضعه بالشمس، يجي المواطن يشرب ماء بطعم البلاستيك بجزيئات النانو بلاستيك راح تنتقل إلى جسمه وتتجمع وهاي ما راح تطلع، يعني مو مثل أكو قسم من الملوثات إحنا من ناخذها تطلع مع إفرازات الجسم، الإدرار والتعرق وغيرها. مخلفات البلاستيك ما راح تطلع، راح تبقى بالجسم، راح تأثر على الهرمونات، لأن تحتوي هاي المواد المصنعة، المواد البلاستيكية اللي تنضاف لها مواد حتى تخليها مواد قابلة للتشكيل وقوية، ضاف لها مادة اسمها البي بي اي والبيفاس. البي بي اي اللي هو البولي فينول البيسفينول اي، والبيفاس اللي هو بولي تترافلورو الكايل سابستنس، هي مواد كيميائية طويلة لكن لها تأثيرات على تشكيلة البلاستيك وتصنيعه. هذه المواد شنو تشتغل؟ هذه تدخل على الهرمونات اللي بالجسم، تخربط الهرمونات، هرمون الاستروجين والتستيرون وغير هرمونات، وبالتالي راح نشوف الإنسان كل أموره راح تتغير، نشوف حالات التكيس المبايض اللي تظهر قد يكون هذا أحد أسبابها، حالات حتى ضمور المبايض. إحنا كان عندنا محاضرة في كلية طب النهرين وحكينا واحدة من الباحثات هناك قالت أني دا أشتغل على موضوع تكيس، دا أشوف حالات كل شوية بين الفتيات الشابات.
1: صح.
0: حالات تكيس مين دا تجي هذه؟ هي لازم نراجع حالتنا، الستايل حياتنا، إحنا شنو
1: نستخدم مواد
0: زائدا مو فقط المي ولا فقط البيبسي والهاي، احنا عندنا الصاص والكجب والمعجون كلها والطرشي، هذه المواد خطره جدا. ليش؟ لان تتفاعل، يعني المواد اللي بيها حموضه او السوائل تتفاعل مع البلاستيك وبالتالي راح يكون بيها النانو بلاستيك بكميه اكبر. يعني خلينا نقول الاشياء الصلبه يمكن اوكي، بس ستيل انه احنا دا نشتغل بأمور دا نتناول مواد بلاستيك بها البي بي اي، وهذه احنا كان عندنا حملة عالمية، هي مو فقط واحنا جزء من هذه الحملة مع الشبكة الدولية للحد من مخاطر الملوثات اللي هي الايبن، بديناها من شهر 8 الى حد شهر 12 بالمدارس وبالجامعات وعلى السوشيال ميديا، سوينا مجموعة مقاطع على مادة البي بي اي بالذات اللي هي البيسفينول اي اللي هي خربط هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين تعرفين هو اللي يتحكم بجسد المرأة.
1: صح.
0: فمعناتها احنا شنو اللي دا يصير بينا؟ يعني
1: اذا تنصحين السعوديه بدل مثلا خلينا نقول ما ياخذ واحد يشتري بطل مال مي بلاستيك، ممكن ياخذ الزجاجي شويه، مو افضل نوعا ما البطاله الزجاجيه؟
0: البطاله الزجاجيه هي
1: ممكن
0: أفضل
1: تحافظ
0: أفضل
1: على
0: المنتج، هو ما يتفاعل وما بي اي مشاكل، اللي هو الزجاج. اذا اشتري معجون لازم اشتري
1: حتى
0: علب زجاج،
1: حتى المواد الغذائيه بالزجاج
0: كلها افضل. يعني انتم اذا تشترون هسه اكو علب مال معجون الصغيره.
1: صح.
0: والوسط.
1: صح.
0: والكبيره.
1: صح.
0: هاي الكبيره بدل ما من تخلص

0: بدل ما تذبوها أخذوا بها المواد بالبيت. همين أنتوا يعني تستثمرون بدل ما تشترون أشياء وتصرفون من هاي على مدة تشترون حاويات تخزنون بها المواد، ممكن تعيدون استخدام هذه الأشياء. والشغلة الثانية، أي شيء سوائل أو حموضة أو طرشي أو معجون أو صاص أو كجب أو دبس الرمان أو غيرها لا تشتروها بالبلاستيك، حاولوا أن تشتروها بالأبواب الزجاجية. فعلى الأقل إحنا هاي. والشغلة الثانية بالنسبة للمي اللي هو يوميا إحنا نستخدمه، أنا أتمنى أنه كل بيت ينصب منظومة مال فلاتر بالبيت وبيها اليوفي وموجودة هسه بالأسواق، وبالتالي يقدر يستخدم البطالة الزجاجية هو يمليها ويأخذها وياه.
1: صحيح.
0: ترامس هسه موجودة اللي هي تحفظ المي البارد، وأكو قياسات مختلفة الصغيرة والوسط والكبيرة يقدر يخليها إلى والأطفال. يعني هذه بإيده، ما يباوع على الدولة والدولة لازم تسوي لي، لا، هذه هو سلوك الشخصي لازم يغيره.
1: بالضبط.
0: وبصراحة إحنا دائما نشتغل، إحنا كمنظمة نشتغل على تغيير السلوك، شلون نقدر نغير سلوكيات، لأن موضوع ويا الدولة قد الأمور بها قوانين يحتاج لها تعليمات تأخذ وقت، لكن سلوك المواطن يقدر يغيره
1: يتحكم،
0: يعني خصوصا اللي يحافظ على صحته.
1: أكيد أكيد. سي سعدية، رح نروح فاصل صغير نسمع أغنية وأكيد رح نرجع نكمل موضوعنا اليوم.

0: اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير حياتي مريم.
0: أهلين عزيزتي نور. صباح الورد، شلونك؟
1: الحمد لله أنا بخير
0: إن شاء الله. دا نشكر الله زينة، الله يسلمك. شخبارك؟
1: الحمد لله زينة
0: إن شاء الله، دائما زينة نسمعك حبيبتي.
1: حياتي للجميع يا ربي. تحياتي إلكي ولضيفة الحلقة على خدنا السعدية.
0: الله يسلمك يا هلا بيش حبيبتي.
1: طبعا شكرا لها على معلوماتها، يعني راح نستفاد منها والمفيدة.
0: تحبين تسأليها سؤال معين؟
1: إيه. عندنا هاي الحافظات بالنسبة لهالبلاستيك الحكي عنه، أكو عندنا حافظات يبيعوها يعني بالأسواق اللي تحط بيها الخضروات، خضار الخضروات، أو مثلا الكرافس، بقدونس، هاي
0: سلات قصدك؟ إيه
1: بس سلات. يقولون حافظات يعني إيه. إيه بس السلات يعني، بس هي حافظات بلاستيك، هاي هم تتأثر يعني في هذا الحال؟
2: لا لا، بشوفي الأشياء اللي هي سوائل وبها درجة حموضة معينة هذه تتفاعل مباشرة. الأشياء الجافة والخضروات وهي ما راح تتفاعل كلش هواية ويا البلاستيك، فما بها أي مشكلة. إحنا ما نقدر بصراحة نتخلص 100% من البلاستيك بحياتنا.
0: صح.
2: أكو استخدامات البلاستيك مهمة، بس الأشياء اللي لها علاقة التماس مباشر مع الأكل وخصوصا الأكل السائل، مثلا أكياس الصمون، من نشتري الصمون والخبز هذه كلش
0: خطر،
2: حار لتنتقل يعني الجزيئات البلاستيك للأكل، وإحنا دناكله يومية، وهاي تقريبا عادة كلش موجودة في كل الأفران.
0: بالضبط.
1: إذا بطل يعني سؤال آخر، إذا ما بزحمة مثلا بطل الماي، إذا هو مثلا خليت ماي من الفلتر مع البيت العادي، يعني فرغت إذا بيت الماي البيل اشتريته وخليت ماي من الفلتر مالتنا مع البيت، ما عرفت له أشياء عاد الشمس ولي داخل البيت ونشرب من البطل، هذا هم يأثر
2: أصلاً؟ هذا البطل مال المي استخدام مرة واحدة، لازم ينذب، ما يصير استخدام مرة ثانية، ولا وما يصير حلوه بالثلاجة والمجمدة وتجمدوا، ما يصير
1: يعني ما يصير يتجمد.
2: لا
0: احنا نحط بالبطالة جمد، طلع ثلج.
1: احنا بصراحة نجمد، انا اول الناس
2: اجمد. لا لا لا، كلش خطرة.
1: اوكي، شكرا جزيلا على المعلومات المفيدة.
0: يا هلا بيش،
1: مع السلامة. تحياتنا
0: للمقاطع. مع السلامة حبيبتي، تحياتنا لك. سعدية، على هاي الجزئية مال تجميد الثلج، اكو اوكي ما يجمد القوالب هاي، اكو دي يجمدون عدا قوالب الثلجية مثلا، هاي شافتها الحافظات مال اللبن من تخلص اللي هي شبه حديد، مثل تشبه الحديد، ما اعرف شنو مادتها بالضبط. الفافون هذا مضر ايضا؟
2: الفافون ما بي مشكلة،
0: ما بي مشكلة،
2: لا
0: يجمد.
2: مشكلة.
0: اوكي، مشكلة. موضوع الصمون مثل ما انت ذكرتي، صار فترة انه صار كلام على انه الاكياس راح يتم تبديلها الى ورقية بدلا من هذه، ولكن للأسف ما طبقت يعني. يعني هاي المشكلة هم يعني اليوم دا أشوف بكثرة استخدام أكياس النايلون في كل شيء، مثل ما أنت قلت يجي الصمون حار دا يحطه بالبلاستيك، أكل حار مباشرة حطه بنص الكيس،
2: اللبلبي والباقلة والمعروف كله بالأكياس النايلون.
0: بالضبط.
2: هذا كلش خطر يعني بصراحة، هاي يعني العصر بعين كاوة كلها اللبلبي اللي يشتروه الباقلة بأكياس النايلون،
0: يعني دا ياكل باقلة ولبلبي مليئة بالأمراض
2: بطعم البلاستيك. فياخذ لفت ويا فت جزر فت حافظة ستلس ستيل ويشتري بيها، ليش دا يشتري بالأكياس النايلون؟
0: حلو، هاي خوش فكرة، يعني لازم كل واحد يروح يشتري شغلة ياخذ
2: ويا العلبة.
0: بالضبط بالضبط بالضبط. ست سعدية، اليوم دا نشوف أيضا كظواهر أخرى كثرة السيارات، مخلفات السيارات، الدخاخين السود اللي تطلع بالجو، المعامل القريبة من البيوت والمصانع وما إلى آخره، وحتى أكو مطاعم في داخل الأحياء. هاليوم نشوف أنه نسبة الدخاخين اللي تطلع من المطاعم بالجو، بالإضافة إلى هذا دي يحطون حاويات قريبة بصف المطعم بحيث اللي طب أول شيء يستنشق روائح ومن ثم يأكل طبعاً. زين، هذه المسائل كلها يعني، وبالأخص هذه الغازات المنبعثة وغيرها وما إلى آخره، ومولدات اللي دا تشتغل وتنطي هاي المخلفات، برأيك هاليوم إيش قد ممكن أنه إذا استخدمنا وخلينا في ثقافتنا استخدام الطاقة الشمسية ممكن أنه تحللنا هذه المشاكل؟
2: طبعا تلوث الهواء واحد من اخطر الاشياء، لانه احنا اليوم اذا الاكل ياخذ سنين حتى يبين باجسامنا، وبنفس الوقت تأثيره مو مثل تأثير الهواء. ما نقدر نستغني عن الهواء ولو للحظات، صح؟ الأكل يمكن نبقى أسبوع بلا أكل ما عندنا مشكلة، ما يمكن نبقى يوم بدون هذا، ولكن الهواء لحظات ما نقدر نستغني عنه.
0: مظبوط.
2: فإذا إحنا دا نستنشق هواء ملوث، تخيلي يعني، والإحصائيات العالمية نتيجة وفيات بتلوث الهواء إحصائيات مرعبة بصراحة على مستوى العالم. ومصادر التلوث الهواء هي كثيرة، مثل ما قلت السيارات والمولدات. إحنا اليوم الحمد لله في كردستان
0: خفت
2: المولدات، مئات المولدات انغلقت، وأصبح عندنا تجهيز يعني عبر مشروع روناكي، وهذا مشروع أتمنى أنه يطبق في كل العراق. خف تأثير المولدات، لأن هي مو فقط تلوث الهواء، وإنما حتى ترفع درجة الحرارة، لأن هي أوردي تطلق يعني درجات حرارة عالية، بالإضافة إلى الدخان والدخل الدقائق العالقة اللي هي من تستقر بالرئة تسبب مشاكل كثيرة. فموضوع البديل، إحنا قلنا دائما نباوع للمشكلة، مو فقط مشكلة وإنما نباوع للحل. فالحل موجود اليوم، بدت كثير من الشركات تجيب السيارات اللي هي الهجينة الهايبريد أو السيارات الكهربائية، وأعتقد أكو عليها يعني بالجمرك يمكن أقل أو فتشي، أو حتى الرقم مجاني للي يقتني سيارات هجينة أو كهربائية. هذا حل لموضوع السيارات. أما موضوع الطاقة الشمسية فهي حل كلش رائع، واليوم إحنا أكثر من 300 يوم بالسنة إحنا يوم مشمس،
0: احنا ما شاء الله 24
2: يعني
0: ساعه
2: الغرب الشمس. يحسدنا على الشمس اللي عندنا يعني شتاء وصيف. يمكن هذه السنه شويه صار عدد
0: تغيير
2: بالشتاء اقل، بس مع هذا يعني انا اقول لك احنا في جمعيه معن احنا نستخدم الطاقه الشمسيه، حلت لنا مشكله كلش كبيره. صار اكثر من سنتين احنا عندنا طاقه شمسيه،
0: هاي الازمه مال الكهرباء،
2: بالاضافه الى ذلك بدلنا كل المكيفات اللي موجوده بمكيفات انفرتر حتى تخفض من الاستهلاك. وبالتالي انه احنا الكل مستمتعين بهواء بارد بالصيف وتدفئه بالشتاء من شمسنا اللي هي طاقه لا تنضب. فاحنا هاي هذا المشروع الطاقه الشمسيه بدت شركات كلش كبيره تتاسس لتجهيز الطاقه الشمسيه، بدت تنحط ضوابط حتى المواطن يكون عنده مصداقية أو ثقة بهذا المنتج. مبادرة البنك المركزي اللي هي منح قروض للي يعني يشترون مولدات ألواح منظومة طاقة شمسية وبها أقساط لمدة 7 سنوات، ما أعرف يعني مدى تطبيق هذه المبادرة اللي هي مبادرة بصراحة
0: حلو.
2: جيدة أنه أنت بدل ما تدفع للمال الكهرباء مو الوطنية، حتى الوطنية تخفض من استهلاكه، وبنفس الوقت مولدة الخاصة أنت راح تدفع إلى القسط للبنك اللي راح يشتري لك هذه منظومة الطاقة الشمسية.
0: جميل.
2: آمنة نظيفة، ما راح تتأثر بأي شكل من أشكال بالقطوعات اللي تصير وأنت ولا بها صوت ولا بها كل شيء. فبصراحة طاقة آمنة نظيفة وأسعارها هسه أصبحت منافسة،
0: صح.
2: قبل يمكن كانت أسعارها شوية غالية، بس هسه إذا تقارنيها على المدى البعيد جقد أنت تدفع فلوس للكهرباء
0: راح تقلل تكلفة،
2: راح تقلل فاتورة الكهرباء اللي عندك بشكل كلش كبير.
0: بالضبط.
2: وراح تساهم بحماية البيئة، أنت كفرد راح يكون عندك مساهمة كبيرة في حماية البيئة. يعني احنا كجمعية أكثر من 3 طن من ثاني أكسيد كربون وفرنا بس احنا كجمعية يعني. فتخيلي لو كل الناس، وبصراحة أقول لك إياه وهذا الشيء اللي يعني يبعث على التفاؤل، دا أشوف عن هواية بيوت بدت تنصب الطاقة الشمسية،
0: صح.
2: فهذا يبشر بالخير. نحتاج إنه إحنا سياسات دعم، نحتاج إنه على سبيل المثال المجمعات السكنية اللي دا تنبني إنه يتم فرض إنه تكون هناك طاقة شمسية على الأقل،
0: صح.
2: فبالثلاثين 40% من الطاقة الشمسية اللي تجهز للمجمعات السكنية بالطاقة الشمسية. وهذا الموضوع أنا من 2007 كنت دائما أقول بالاستثمار نقدر إحنا نفرض على المستثمر أن ينصب الطاقة الشمسية، بس أوكي تأتي متأخرا خير من لا تأتي. جتي بالأخير اليوم صارت أكو نوع من الوعي ونوع من الثقافة ونوع من التفكير بالكلفة أيضا اللي تقع على عاتق العائلة من الطاقة الكهربائية.
0: جميل. إذا هنا راح نروح أيضا إلى جزئية مهمة أستاذ سعدية، موضوع تعرفين أنت دائما نجاح المجتمعات وتطور المجتمعات يبدأ من النبذة، من الطفل ومن ثم الشباب، استغلال الشبيبة اللي هي خلينا نقول فئة أكثر فعالية في المجتمع. من خلال جمعيتكم هاليوم شلون شجعتوا الأطفال على استخدام مواد بيئية جميلة وصحية من ضمنها الألعاب؟ اليوم دا أشوف أكو اجتياح للألعاب السيئة الضارة للأطفال، منها طين الصلصال وكثير من اللعابات البلاستيك اللي بس احنا دا نلزمها دا نشم بيها، هو الجل والطين، الطين احنا نسميه طين الصلصال اللي هاليوم متوفر بألوان وبيه حتى روائح ودا ينحط بعلب بلاستيكية، ولعابات بس تلزميها تشمين ريحة البلاستيك واصلة لوين. والمشكلة الأهالي مع الأسف ماكو ذاك الوعي، تشوفين الطفل قاعد يستعملها ورا شوية حط إيده بحلقة لو فرك عينه لو سوى، وتنبعث حتى يعني عينك عيني ريحة المواد الكيماوية موجودة بيها. اليوم شلون احنا نقدر نوعي الأهل انه يعرفون الشي يختارون الأطفالهم من ألعاب؟ بالإضافة إلى ذلك، هل في جمعيتكم كان أكو مبادرات أنهم ألعاب توفرون فد ألعاب الصحية للطفل بحيث من يصير تاتش بيها أو يستخدمها، هم تفيده ذهنيا وهم تحميه من الأمراض؟
2: تمام. طبعا مثل ما قلتي، تطور المجتمعات يبدأ من التعليم، يعني ولذلك أنه شفنا اليابان نهضت لما انطوا المعلم درجة الوزير وراتبة درجة الوزير، واهتموا بالتعليم واهتموا بهذه البذرة اللي هي أساس بناء المجتمع. فموضوع الطفولة إحنا من 2005 لحد الآن أغلب تركيزنا على في قطاع التربية والتعليم على الشباب المستهدف الأساسي، لأن نعرف إنه هذولي هم اللي راح يقودون بالمستقبل. والحمد لله كثير من الشباب والأطفال اللي شاركوا ويانا في برامجنا السابق اليوم بيقودون منظمات وجروبات شبابية ناشطة في مجال البيئة. إحنا بالجمعية طبعا من خلال أيضا عضويتنا في الشبكة الدولية للحد المخاطر للملوثات، شفنا أن كثير من الألعاب اللي تطرح بالأسواق للأسف الشديد من قبل الشركات يتحتوي على مواد بلاستيكية اللي ذكرناها، هي البي بي أي ومواد أخرى، وهذه كلش خطرة على صحة الطفل. يعني حتى ألعاب الطفل ما سلمت من السموم اللي موجودة بها. لذلك اليوم أنا لازم أفكر قبل ما أشتري أي هدية لطفلي اللي هي ممكن تكونها من البلاستيك، لازم أفكر أول شيء محتواها الكيميائي ومخاطرها الصحية، اثنين محتواها التعليمي والفكري، شو راح أضيف لابني؟ هل إنه هاي اللعبة راح أضيف لفت شيء؟ لو أغلب العوائل نجح ابنه راح يشتري له مسدس ورشاشة ودبابة لأنه تمشي ولأنه كذا وبيها مغرية وبيها ألوان وكذا. اليوم إحنا لازم نفكر اليوم التربية دا تواجه تحديات، الأهالي دا يواجهون تحديات، شنو نوع اللعبة اللي أختارها بحيث أنمي فكرة وبنفس الوقت أحمي صحته من هذه المخاطر. إحنا بالجمعية بصراحة عندنا خطين، واحد لإنتاج الألعاب التعليمية اللي هي من القماش، مصنوعة من القماش
0: أوكي.
2: اللي هي الكرات وحتى البازلز إحنا اللي نسوي أيضا من القماش، ما راح يأذي، ما راح يسوي أي مشكلة، وممكن ينغسل وممكن يعاد استخدامه أكثر من مرة، وبنفس الوقت نستفيد من بقايا الأقمشة اللي هي أي أم تقدر تصنع لابنها. ويمكن إحنا من بالزمانات بزمننا كنا نصنع
0: لعابات كلها من القماش،
2: كلها من القماش. الشغلة الثانية، إحنا عندنا خط لإنتاج الألعاب التعليمية الورقية اللي هي الكاردبورد. وهذه كلها لها علاقة بتغيير السلوك. شلون أني أبني طفل يفكر بسلوكه قبل ما يرمي نفاية أو قبل ما يستخدم شيء ضار بصحته أو قبل ما يهدر المي أو يهدر الطاقة. فكل هذه الألعاب عندنا أكثر من يمكن 9 أنواع من الألعاب ومستمرين بإنتاج أنواع أخرى.
0: حلو، يعني بها رسومات توضيح،
2: بها رسومات وبها رسائل وبها سلوك. فعل يعني يلعب باللعبة بالنهاية ما راح يفوز إذا كان سلوكه سلبي، وإنما سلوكه إيجابي. فباستمرار اللعب مو بس بيئة، حتى صحة، حتى سلوكيات الصحية. فهذه الألعاب بصراحة إحنا يعني نتمنى إنه الأهل يفكرون إنه شلون ممكن يقتنون الأطفال هم هيك نوع من الألعاب اللي تنمي فكرهم، وبنفس الوقت بمرور الوقت راح تغير سلوكهم باتجاه حماية البيئة وباتجاه حماية صحتهم. وتم التفكير الإبداعي، إحنا ما مسوي فد شيء ما مدروس، كله مدروس وأصلاً عرضي على وزارة التربية، ووزارة التربية موافقة على هذه الألعاب، وجهزنا بها أكثر من 2500 سيت ألعاب إلى أمانة بغداد، وزعتها إلى المدارس الموجودة في بغداد. بالإضافة إلى ذلك إحنا شاركنا بمعارض، معرض أربيل الدولي للكتاب لهذه الألعاب، وبصراحة نالت إعجاب كل الأطفال وحتى هواية من العوائل اشتروا من هذه الألعاب.
0: جيد. إذا ست سعدية، مواقع التواصل الاجتماعي هاليوم لها في الدور كلش كبير حتى تنشر ثقافة الوعي تنشر تعليمات توضح للمجتمع شنو هو الضار شنو هو الجيد بالنسبة اليوم للشباب للأطفال. كجمعية دوركم أنتوا في وسائل التواصل الاجتماعي شنو أكثر شيء ركزتوا عليه أو حاولتوا أن تركزون عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في هاي المواضيع ما تخص
2: البيت؟ طبعا عندنا أكثر من صفحة، عندنا على الإنستغرام صفحتين، واحدة اللي هي Together Eco والثانية اللي هي Thrive Space اللي هو مساحة للنمو والازدهار، اللي شلون ممكن نغير سلوكيات الأطفال بالتعامل مع التحديات البيئية والمناخية. وأيضا عندنا صفحات على الفيسبوك، عندنا صفحة للأكياس الصديقة للبيئة،
0: حلو،
2: وعندنا صفحة خاصة مع الجمعية معا، وعندنا صفحة أيضا مع Thrive Space، وعندنا مع صحة الشباب واليافعين.
0: يعني تتوفر عندكم هاي الأكياس؟
2: هي موجودة طبعا.
0: أوكي.
2: موجودة
0: أوكي.
2: اللي يريد يشتري يقدر يزور جمعيتنا في عين كاوة مقابل كنيسة أم المعونة، نقدر احنا ونقدر نطبع عليها اي شيء يريده سواء كان لورش العمل للمؤتمرات وغيرها، فنقدر نطبع له. وجهزنا هواية بصراحة جهات، وحتى من ضمنهم شركة ليزو، احنا العام يمكن اول العام كان عندنا عقد وياهم، جهزناهم انطوها هدايا يعني ويا الدليفري مالتهم.
0: حلو، جميل جدا. عاشت ايدك ست سعدية. راح نروح الى فاصل اخر حتى نرجع نكمل البارت الاخير اكيد من موضوعنا.

0: أستاذ سعدية، رح نرجع نسألك سؤال مهم اليوم بخصوص السفرات. عارفين ما شاء الله أكو منتزهات حلوة هنا اليوم، بيها خضرة وبيها بيئة وطبيعة وجميلة، لكن تشوفي من يصير أكو تجمعات أو سفرات هناك والناس تتم تنقلب هاي الحديقة العامة إلى مع احترامي حديقة مزابل مكب نفايات. هل يوم وشون ممكن أنه إحنا نحافظ على نظافة الأماكن العامة لما نتواجد بيها؟ شنو الأفضل لما نلم نلم النفايات بالبلاستيك، أيضا أكياس، لو ما يأثر الكيس البلاستيك إذا إحنا لمينا بالنفايات؟
1: طبعا إحنا بنشوف الأماكن الجميلة في كردستان، وهي أماكن سياحية، وجهة نظر سياحية أصبحت يعني في كردستان، مناطق جميلة، ويعني بيصير اهتمام بها كلش كبير. فيعني على العائلة أن تفكر بأي سفرة، أول ما تخلي، قبل ما تخلي الأكل، قبل ما تخلي أي شيء آخر، فكر بأكياس النفايات اللي تأخذها وياها. الأطفال راح يشوفون أهلهم يلمون النفايات، راح يتعودون السلوك. يعني إحنا دائما السلوكيات العائلة راح تنعكس على أطفالها. فإذا العائلة غير مهتمة وورا ما تطلع، وورا ما تخلص السفرة تترك مكانها عبارة عن عشوائية من النفايات، هذا أتمنى يعيدون النظر به، لأن كردستان هي للجميع، وهاي الأماكن العامة هي للجميع، هي مو ملك أحد، ومو وعليها مسؤولية. وبنفس الوقت أنا شفت أكو تعليمات تصير هسه الحمد لله، يعني أنا بالعكس أنا مع زيادة الغرامات على هيك حالات حتى يعني نقدر نرصد هذه الحالات ويتغرمون. اليوم فقط الغرامة هي اللي تتغير، بس أنا أتمنى ما نوصل إلى هذه المرحلة، أتمنى يكون وعينا ومسؤوليتنا تجاه البيئة أكبر من أنه ننتظر أحد يغرمنا حتى نلتزم. فهاي نقطة كلش مهمة. وحتى كنت أفكر أقول أريد أخلي كاميرا سيارتي حتى ليشمر نفايات من سيارة أصوره وأدزه للمرور خلي عاقل.
0: هسا ما شاء الله صار هذا القرار نزل،
1: صار رح أنصب كاميرا بسيارتي حتى ألحق، لأن مرات ما ألحق يعني. فهاي كلش مهمة، وأتمنى كل مواطن يكون هو رقيب، ما أنتظر أني المرور يباوع هذا الرمات النفاية هنا حتى يشوفه، واللي ما نشوفه شلون
0: كن رقيب على نفسك،
1: نفسك وعلى الآخرين. يعني لو تطلعين برا أي واحد إذا يخلي نفايات الثاني يجي حاسبه، المواطن هو يحاسبه، ما ينتظر الدولة تيجي تحاسبه. فإحنا خلينا نكون إحنا رقيبين على أنفسنا وعلى الآخرين حتى نعدل السلوكيات عامة بشكل
0: من المجتمع. أسوأ السلوكيات أيضا السعودية اللي أتمنى اليوم يكون أكو حل إله وحل جذري، مع احترامي أكيد للأشخاص المحترمين النظاف اللي عندهم آداب وأصول و يعني احترام الشارع وقدسيته. اليوم حتى أكو التبول في الأماكن العامة، يعني فالظاهرة مقرفة الروائح اللي تتواجد في الأماكن. يعني أني كلش أتقزز من أشوف رجل أنت يعني عندك عمرك ووقارك واحترامك قاعد تنزل أمام المرة وأمام الحاضرين تتصرف بهاي الطريقة الغير حضارية. يعني ممكن مو مفروض تتوفر شوية هم من يعني خلينا نقول أماكن مخصصة لهذا الشيء، حتى على الأقل الشخص اللي بيته بعيد على الأقل يكون أكو مثلا حمامات عمومية
1: هي عادة بالأماكن السياحية هذه مفروض يعني تكون موجودة، لكن في المناطق شوية صعب أن تكون هيك أماكن يراد لها إدامة ويراد لها تنظيف باستمرار. بس هو ما أعتقد راح يدق باب مطعم إذا هو ضايق ويريد يروح يستخدم التواليت راح يمنعوه.
0: بالضبط،
1: ما حد راح يمنع من هذا الشيء.
0: صح،
1: فأعتقد أنه الأفضل
0: هاي هم يراد لها مراقبة وغرامة
1: أنه
0: هاي أكثر
1: والله. بالضبط، لا ظاهرة غير حضارية، وأتمنى أنه يعني نعبر هذا الشيء. يعني أصلا الحديث عنه هو واحدة
0: مزعجة إذا سعدية من خلال جمعيتكم، إذا شخص يعني يحب يتطوع يشارك انه في حملات التنظيف، عندكم هيك شيء انه مشاركه طوعيه
1: طبعا احنا مو بس حملات التنظيف، احنا عندنا اكثر من 1000 متطوع في عموم العراق موزعين بلجان، لجان محليه لها علاقه بالصحه، بالبيئه، بالسلام، بقضايا البيئه، ويعني ندربهم قبل ما ندربهم على كيفيه العمل ضمن هذه الفرق، وعدهم منهاج يطبقوه، وعندنا موافقات للدخول بالجامعات والمعاهد في كل العراق، يعني يقدرون يروحون يسوون برامج توعية. يعني على سبيل المثال هذه السنة فقط خلال الفصل الثاني من السنة قدروا يوصلون إلى 87,000 طفل من رياض الأطفال إلى حد الثانوية بالوعي بالتوعية. حلو. وكلهم متطوعين 100%.
0: جميل.
1: اللي أتمناه أنه في أربيل أو وفي عنكاوة بابنا احنا مفتوح لكل الشباب، راح يحصلون على تدريب، راح يحصلون على نقاط، احنا عندنا نظام النقاط حتى نحفزهم للشباب. عندنا نظام خاص كل واحد اذا سوى ورشة عمل، اذا شارك على السوشيال ميديا ببوستات ايجابية، اذا شارك بمقالة، اذا سوى اي عمل، اذا زرع شجرة، فعندنا هواية انشطة ممكن يشتغل بيها. بس بعد ما ينضم الى جمعية معا ويكون الى صفحة خاصة على الويب سايت مالتنا، عندنا داتابيس لكل الاعضاء المتطوعين بالجمعية، وموجود كل الانشطة اللي ينفذوها تتوثق بالجمعية، هذا راح تفيده بالسي في مالته. وحتى من يريد يتعين ومن يقول انا عندي عمل تطوعي او بدي اشارك مؤتمر دولي او اي نشاط يقدر يسويه او يريد يشارك به او يسافر، الريكومنديشن موجود، يقدر يدخل على ويب سايت الجمعية ويشوف البروفايل مالته بكل انشطته وكل النقاط اللي جامعها.
0: يعني ماكو اعتقد احلى من هيك تشجيع، ويعني هم انت دا توعي نفسك ودا تتثقف اليوم وتتعلم شيء جديد وتخدم مجتمعك
1: وتطور السي في مالتك.
0: بالضبط، وتطور السي في مالتك. سعدية، المشاريع المستقبلية إذا ببالكم في مشروع معين شنو هو؟ هل عندكم مشروع معين مستقبلا حاطي ببالكم؟
1: احنا بصراحة دا نشتغل على مجموعة مشاريع. عندنا مشروع حاليا مقام بدعم من Save Children International من الحكومة الأسترالية، دنفذ في أربيل وفي بغداد من مدارس اللي هو Thrive Space، اسمه مساحة للنمو والازدهار، اللي يركز شلون نقدر احنا نغير سلوكيات الأطفال، شلون نقدر نوعيهم، وشلون نخلي المدرسة قابلة للتعامل مع التغيرات المناخية والمشاكل البيئية اللي موجودة بها، وبنفس الوقت كيف ممكن نحول المدرسة إلى مدرسة مستدامة. ممكن الأنشطة البيئية اللي يسووها الطلاب داخل المدرسة إنه تجيب وارد للمدرسة، حتى المدرسة عندها جزء من التمويل الذاتي اللي تقدر بيه تنفذ أنشطة وفعاليات، و يعني تحسن من الانفراستراكشر مالتها أو البنى التحتية، المغاسل، توفر صوابير، توفر معقمات، تزرع حديقة المدرسة إلى آخره. فبصراحة سوينا آخر نشاط كان هو الهاكاثون، اللي هو مسابقة بين طلاب كل مدرسة، مجموعة فرق ياهو الفكرة الأفضل، وأكو لجنة تحكيم كانت من عدة جهات، من Save Children، من الشركة اللي احنا متعاقدين وياها، ومن معلمين المدرسة، ومن التربية، من أفضل مبادرة اللي احنا راح ندعمها حتى يعني تتنفذ داخل المدرسة.
0: حلو.
1: فكانت حقيقة مبادرات الطلاب مبادرات رائعة، أفكار رائعة، رغم أنه أعمارهم يعني هم طلاب متوسطة وإعدادية، كانت أفكار جدا رائعة. فإحنا نضطر كلها حلوة، بس إحنا نضطر ندعم واحدة فقط حسب التمويل اللي موجود عندنا. بس نتمنى أنه من شركات القطاع الخاص الراغبة بأنه تكون جزء من هذا البرنامج، وحتى المنظمات إحنا مستعدين. اللي المبادرات اللي ما فازت بالهاكاثون، لأن إحنا مثل ما قلت مبادرة واحدة وكلها هي مهمة، أنه يدعمون باقي المبادرات حتى نشجع الطلاب ونبني نماذج لمدارس مستقبلية ما تعتمد فقط على الدولة. احنا نريد المدارس تكون مو فقط مصدر للتعليم، وإنما مصدر لتغيير السلوكيات، ومصدر للإنكم اللي يدخل إلى المدرسة، أو مصدر للأموال اللي ممكن تجي للمدرسة من أنشطة الطلاب، فرح يشعرون بالفخر ويتركون في الأثر كلش طيب بالمدرسة.
0: جميل، جميل جدا. طبعا هي من أجمل مبادرات حقيقة، وأني أفرح اليوم من أشوف أنه أكو اهتمام من قبل الجمعيات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، دا تركز على كثير من المواضيع بصراحة، وأنا فرحانة بيها اليوم. والتطور موجود والتغيير مثل ما ذكرتي حضرتك، لأنه إحنا نعرف أنه دائما بناء الأجيال السليمة يبدأ من الأطفال، ومن ثم هذا الأطفال حيصيرون قدوة للآخرين فيما بعد، بعد ما يصيرون شباب وينشأون وما إلى آخرهم. فأحب تفضلي
1: المشروع الآخر اللي أحب أيضا أتطرق له، أنه إحنا عندنا سنوياً نسوي قمة الشباب العراقي اللي هو بيوم الشباب العالمي اللي صادف في شهر آب 12 آب. فالعام الماضي كان تركيز على تمكين الشباب من المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وكيف ممكن استثمار هذه التقنيات والمهارات في حلول لمشاكل بيئية ومشاكل مجتمعية. شارك بها كثير من الشباب ومبادراتهم، وكان عندنا مسابقة للمبادرات الفائزة، وتم يعني تسليمهم يعني مكافآت من جهات كانت شريكة ويانا برعايتهم. هذه السنة راح يكون المؤتمر أكبر إن شاء الله في بغداد، راح يكون وكل الشباب من كل العراق من كردستان مدعوين للمشاركة بهذا المؤتمر. طبعا راح يكون وفق استمارة الجيل الخاصة، راح يكون لمدة يومين، راح ركز بي على كيف ممكن أنه إحنا هذا هذه المهارات الرقمية أنه ننقلها إلى مسؤوليتنا المجتمعية وإلى المسؤولية العالمية في قضايا البيئة وفي قضايا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لحلول هذه المشاكل. فرح يكون عندنا شركاء حقيقة رح يكونون هواية من ضمنهم الجامعات اللي إحنا وقعنا وياهم اتفاقيات تعاون، والشباب اللي عنده مبادرات هو مدعو للمشاركة اللي راح تكون مسابقة للمبادرات الفائزة أيضا.
0: حلو.
1: وراح يكون فد شيء إن شاء الله بأثر كلش كبير.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أنا كلش فرحانة حقيقة، وأحب قبل ما أنه أكيد نختم ويا حضرتك أستاذ سعدية، تحبين توجهين كلمة من خلال عنكاوة للحاضرين؟
1: باعتبار أنه جمعيتنا موجود مقرها في عنكاوة مقابل كنيسة أم المعونة، أبوابنا وقلوبنا مفتوحة لكل الشباب اللي موجودين في عنكاوة وفي أربيل وفي إقليم كردستان وفي كل العراق أن يكونون أدوات فاعلة. جمعيتنا ممكن توفر لكم كل الإمكانيات المتوفرة من تدريب، من بناء قدرات، من نتورك. احنا نمتلك نتورك مو فقط على مستوى العراق، على مستوى العراق، على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم، لأن احنا جزء وعندنا عضوية في عدد من الشبكات الإقليمية والدولية. فإحنا مستعدين كل هذا نخليها تحت خدمة الشباب الراغب بتطوير نفسه والراغب بأن يكون فاعل بالمجتمع وهو مساهم بالتغيير. يعني يمكن تزورون موقع الجمعية، جمعية مع لحماية الإنسان والبيئة، وتشوفون شنية الامتيازات اللي حصل عليها المتطوع اللي راح يعمل ضمن الجمعية، اللي هي خلي نقول ممتيازات مالية بقدر ما هي امتيازات لبناء قدراته ولتوفير كثير من الفرص له. يعني سواء كانت فرص توظيف، لأن احنا من يصير عندنا مشاريع من الشباب الأكثر نشاطا واللي هم ملتزم راح يتعين لهم، هواية من الشباب اللي تعينوا لهم الأولوية هم كانوا أعضاء ومتطوعين صح. بالجمعية فرص مشاركة بمؤتمرات إقليمية ودولية أيضا راح يكون اللي حائز على أكبر عدد من النقاط راح يكون عنده فرصة، أما أن يكون المؤتمر مدعوم أو نصف مدعوم أو تكون المشاركة بالمؤتمر فور فري. فإحنا نوفر هذه الفرص للشباب، برامج التبادل الثقافي اللي إحنا نشتغل عليها مع عدد من الجامعات الأوروبية والجامعات العراقية أيضا ممكن تكون هي فرصة أنه يطور نفسه ويتعلم من الآخرين.
0: جميل جدا. طبعا أنا كلش سعيدة اليوم، ما أعرف هو يعني إحنا يمكن إذا نحكي نخلص الحلقة هواي أكو مواضيع ممكن نحكيها في داخل الجمعية، ولكن صدقا أنه أهم شيء فعلا هاليوم لازم يكون أكو نضج ووعي كافي بأنه صار لازم نكون كل نفر من عندنا مسؤول عن بيئته، عن نفسه، عن أولاده، عن أحفاده في المستقبل، لأنه فعلا كارثة أنت اليوم أنه إذا لا هوا ما تشنقي ولا الطعام ما تشصحي ولا أسلوب الحياة كله بشكل عام صحي، يعني هاي كارثة عبارة عن أنت راح تخلقين مجتمع مليء فقط بالأمراض الجسدية وأيضا هدام وليس بناء. فدائما ثقافة الشعوب وحضارتها ورقي الشعوب يجي من خلال الوعي الكامل بهاي المواضيع. فأني أتمنى بصراحة أيضا من خلال منبر عنكاوة راديو وكل اليوم حاضرين وكانوا بيسمعون، أشجع الشباب الشابات، أشجع جميع الفئات اليوم أنه يزور الجمعية على قولتك، تعال اشرب لك قهوة، اشرب مي، شوف شو بيها الجمعية، شنو بيها نشاطات، شنو راح تستفاد منها، كيف تخدم أنت اليوم مجتمعك، تخدم نفسك، تطور نفسك حتى تستفاد من أن تخدم المجتمع بشكل عام.
1: ورسالتي إلى أولياء الأمور أنه خلي شجعون أولادهم على هذا الشيء، يعني من يروح هو يحضر ورشة عمل خلي يجيب ابنه أو بنته وياه، من باب أنه خلاص يعني هي يمكن ما تعرف هذه العالم، ما تعرف شنو المنظمات اللي تقدم، ما تعرف هذه المحاضرة، فخلي يعني يشجعوهم على الانضمام إلى هكذا نشاطات، وخلي يستثمرون بأولادهم من أكو دورات تدريبية، وحتى ولو كانت بمبالغ رمزية ادعموهم خلي يشاركون، أحسن ما تشتري له موبايل ب 700-800 دولار وأنت بعدين راح تشكي أنه هو قاعد 24 ساعة على الموبايل. خليه يشارك بدورات تدريبية ويحس بطعم أنه هو يكون مؤثر بالمجتمع. صدقيني أي شاب شارك بأنشطة وحس بخدمة الآخرين وتقديم نصح أو خدمة للآخرين يشعر بالسعادة بشكل كلش كبير، وما راح يقدر يعوفها بعد. فخلوهم يساهمون بهذه التجربة، وممكن إحنا إذا تزورون موقع الجمعية موجود بها أرقام التليفونات، موجود بها الإيميلات، موجود بها كل ما يعني وسائل التواصل والنشاطات اللي تحبون تتعرفون عليها. وللمثال البارحة واحد من الآباء اللي أنا ما أعرفه جاب بنته وإجا قال أنا إجا بدأت الصيف وبنتي يعني بس لازم الموبايل وأني خايف عليها وما أريد كذا وأريدها تتعلم، فأني جبتها بنفسي أريد أشوف هاي الجمعية شنو بيها. ف فقلت له هي جتي بالمكان الآمن وإحنا راح يعني نتولاها وخلص، أنت مو مال تحبسها، مو مال تضيق عليها، مو مال كذا، مو هي هاي التربية، بالعكس خليها تشوف، خليها تتعلم، وبالتالي أنت راح تنام رغد وراح يكون بالك مرتاح إنه هي راح تكون بالمكان الصحيح.
0: أكيد إن شاء الله حبيبتي، إحنا كلش فرحانين يا أستاذ سعدية ونشكرك على تواجدك اليوم جزيلا. على كل المعلومات اللي أغنيتينا بيها، ونتمنى إن شاء الله أكيد يتم تطبيق الكثير من القوانين اللي حضرتك ذكرتيها حتى نقدر نحن اليوم نحمي البيئة، وإن شاء الله نسمع دائما التقدم وتطور في جمعيتكم لما هو أفضل وما يخدم المجتمعات والشباب بشكل خاص أيضا. وأتمنى لك أيضا إليك إن شاء الله القوة والصحة والعافية حتى تكونين قادرة دائما على المزيد من العطاء والإنسانية والمحبة حتى تخدمين الأولاد والمجتمعات الموجودة حاليا.
1: شكرا جزيلا لحضرتك،
0: عزيزتي، تحياتنا إليك، شكرا جزيلا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد.

أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوة قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

ريشانة سلطانة دقليمة كردستان مقبلت بإزقادة بابايا الواف عراق. أعرجي من موتوى أطلسايا عراق لأمينوثة إلا بخوشتة زينب يد أغدانوثة. رويترز سعودية شريت بسخانة ودورارة وصوبت سبخياثة عسكراية خيري قوي وثأرعاثة إيراناية. إيطاليا بعيت بشادر تسبينة قراوايا الهرمز شرطة شولاما دقراوة. بريشو ثدياد عاثة أمريكاية إيران لا بياشن طرتل سوغت خيلة صاروخايا برام من قراوة.

0: في زمن أصبحت فيه التغييرات المناخية والتلوث تهدد صحة الإنسان ومستقبل الأجيال، حيث لم تعد حماية البيئة مسؤولية جهة واحدة فقط، بل أصبحت واجبا مشتركا بين الشباب والمجتمع والحكومة. فالبيئة النظيفة ليست مجرد منظر جميل، بل هي أساس الحياة والصحة والاستقرار. ويعد الشباب اليوم القوة الأهم في نشر الوعي البيئي من خلال مبادرات التطوعية وحملات التشجير وتنظيف الأماكن العامة، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة الحفاظ على الطبيعة. أما المجتمع فله دور أساسي يبدأ من أبسط التفاصيل اليومية، كالتقليل من استخدام البلاستيك وعدم رمي النفايات في الشوارع والأنهار، والاهتمام بإعادة التدوير، وكذلك ترشيد استهلاك الماء والكهرباء.
1: طبعا هو المجتمع هو الأساس يعني بالمحافظة على البيئة، وبالتعاون يعني بين أفراد المجتمع كله بيكمل بعضه. فنحن كمجتمع لازم أنه مثلا نبحث عن الشيء اللي يخلي البيئة نظيفة. فمثلا يعني على مستوى يعني أنه السيارات، يعني لازم نبحث، يعني هلأ السيارات الحديثة أغلبها مثلا على الكهرباء تشتغل، فيعني إذا منجيب نحن السيارات تشتغل على الكهرباء فهي على أول مستوى يعني تخفف تقريبا 25% من تلوث المولدات، الحمد لله لغوة يعني. هاي كان كمان عندك مستوى دور كبير يعني على في تلوث البيئة. بعدين بيرجع عندنا مثلا مخلفات البيوت، بقايا الأكل، بقايا المنظفات، بقايا هاي لازم يكون يعني مثلا كل شيء لحال، مثلا الأكل لحال، القطع مثلا المنظفات لحال بالوقت الدبوة، ويكون في إعادة تدوير إلى
0: قصدك هنا يكون
1: أكو
0: مصانع مخصصة لإعادة تدوير المواد.
1: وقت يكون في عندنا مصانع لإعادة تدوير فهي بتحل نسبة كبيرة من التلوث. وبعدين يعني الباقي ما فينا نحله نحن، هاي بيد ربنا بيحله.
0: شكرا جزيلا حضرتك.
2: أهلا وسهلا. حقيقة دور الشباب دور مهم، لكن هو مو كافي انه يكون الوعي من داخل العقل الشبابي وحده، يعني يحتاج توعية تجي من البيت. فهذا المفهوم ينطلق من تربية الاهل، فهي يكون امكانية الاهل شقد تقدر تأثر وتوعي وتثقف الاجيال القادمة، والاجيال القادمة توعي في يعني اللي بعدها بهذا الموضوع. موضوع مهم البيئة اليوم بالعراق خصوصا، كذلك الوعي الشخصي للفرد انه يعني يذبون مثلا الوساخة بالشوارع. مثلا أنا قبل كم يوم شفت بالشارع مالتنا بنات دي يفوتون، يعني فاتوا بمسافة بس شفت هاي القشور مال الآيس كريم مذبوبة بالشارع قدام بيتنا يم السيارة، فشفتهم هم دي يأكلون. أنا قبل شكيت بيهم، رحت عليهم قلت لهم انتوا ليش تبيتوا هذا بالشارع، مو انتوا كبار ويعني وفاهمين وواعمين واعين، يعني ليش سويتوا هيك؟ فهم نكروا، اثنين من عندهم نكروا، وحده كان تقول اوكي احنا اسفين، اعترفت لانه شافوا انه المساله ما بها يعني يعني مهرب. لذلك هذه يعني ظاهره غير حضاريه بالاساس، وتجي من قله الوعي والثقافه من داخل البيت ومن داخل الفرد نفسه هو. فهذا الموضوع مهم جدا، يحتاج إلى حملة كبيرة من صفحات التواصل الاجتماعي، من الجهات المعنية اللي تقوم بالدور التثقيفي على دائر مليم، يعني لأنه لو هذه الوضعية تبقى هيك أكيد راح تبقى الوضعية كما هي، راح تسوء أكثر وأكثر في أسوأ جو أو أسوأ طقس ممكن يصادفنا، مثل ما صار عندنا بالأمطار بالفترة الحالية الأخيرة بهذه السنة. شفنا هواية مدن خرجت عن الخدمة بسبب يعني الملوثات اللي أو الأوساخ اللي كانت محشورة بداخل المجاري، كان أكو سبب كبير بسبب هذه الأوساخ محشورة بالمجاري، وهذه تجي من يعني قلة الوعي المواطن ودوره بالمجتمع.
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا، أهلا وسهلا.
0: وفي المقابل تتحمل الحكومة مسؤولية كبيرة عبر سن القوانين التي تحد من التلوث ومراقبة المصانع والمخلفات وزيادة المساحات الخضراء، وكذلك دعم مشاريع الطاقة النظيفة، إضافة إلى جانب نشر التوعية البيئية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام. إن حماية البيئة ليست خياراً بل هي ضرورة للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، وعندما يتعاون الشباب والمجتمع والحكومة معاً يمكن بناء بيئة أنظف وحياة أكثر استقراراً، لأن الأرض التي نحافظ عليها اليوم ستكون الوطن الآمن لأبنائنا غدا. كانت وياكم مريم عماد من عنكاوى أراضي.
3: تمضي عقارب الزمن ونسعى لهدف واحد، نجتهد لنصل إلى القمة
4: ونجعل صوتنا في كل بيت.
3: راديو عنكاوى نبحر معكم
4: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
3: 97.7

0: FM Ankawa.
1: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
2: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

رئيس حكومة إقليم كردستان يستقبل السفير البابوي لدى العراق. الأعرج من المجلس الأطلسي: العراق لن يستمر إلا بحصر السلاح بيد الدولة. رويترز: السعودية تكسر قواعد الاشتباك وتوجه ضربات عسكرية مباشرة داخل الأراضي الإيرانية. إيطاليا تعتزم إرسال كاسحات ألغام إلى هرمز بشرط إنهاء الحرب. تقييمات استخباراتية أمريكية: إيران ما تزال تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية رغم الحرب.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خبزت قناثة وخلي زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

ريشانة سلطانة دقليمة كردستان مقبلت بإزقادة بابايا الواف عراق. أعرجي من موتوى أطلسايا عراق لأمينوثة إلا بخوشتة زينب يد أغدانوثة. رويترز سعودية شريت بسخانة ودورارة وصوبت سبخياثة عسكراية خيري قوي وفرعاثة إيراناية. إيطاليا بعيت بشادر تسبينة قراوايا الهرمز شرطة شولاما دقراوة. بريشو ثدياد عاثة أمريكاية إيران لا بياشن طرتل سوغت خيلة صاروخايا برام من قراوة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

رئيس حكومة إقليم كردستان يستقبل السفير البابوي لدى العراق. الأعرج من المجلس الأطلسي: العراق لن يستمر إلا بحصر السلاح بيد الدولة. رويترز: السعودية تكسر قواعد الاشتباك وتوجه ضربات عسكرية مباشرة داخل الأراضي الإيرانية. إيطاليا تعتزم إرسال كاسحات ألغام إلى هرمز بشرط إنهاء الحرب. تقييمات استخباراتية أمريكية: إيران ما تزال تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية رغم الحرب.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: شعوتشی پوین شعو
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: خشلوا آمي المرزان شيلوا في الخان ويا والقامل وتلقي لزي وجوداج عندي تنصيمي وصومة
1: قريانو بطورة يا دي يا دي خويتو يا سيري إيه لا تبعينو سيري
2: الحاسب بابو الله شدحتني لمن بلالو لمن بلالو

0: تختلي وحدي دي كل يوم وبابو هنا محتيري لي بوتاريخ تونا نعمدو تمنيو يرحي لو بابي لو طوعت ها مرعي جدو ايه مرعي ايه فارا مرعي جدو كدا زانو تويني تاريخ
1: راديو عنكاوة.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شو